بتغني حياتنا يا رب، بتغني حياتنا وبترمي يا رب كل الأتعاب ورا، وبتروي يا رب الظمأ، وبتملى يا رب كل احتياج، وبتروي يا رب الينبوع. أشكرك عشان أنت حقيقة وصخر الدهور، عشان أنت

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله نهاركم. هذه بسمة الصباح وهمسة المساء. يا ترى أنت فاكر بابور الجاز؟ ما ظنش أنك كنت عايش وقت بابور الجاز، دلوقتي بقى تحفة بتتباع. يمكن كان البوتاجاز وقتها معجزة بالنسبة لبابور الجاز. هل أنت فاكر الراديو الكبير؟ كان الراديو ترانزستور وقتها معجزة بالنسبة للراديو الكبير. هل أنت فاكر التلفزيون الأبيض والأسود والقناة الأولى والقناة الثانية؟ كان الريموت كنترول وقتها معجزة. كان التليفون أبو سلك معجزة. كان التليفون اللي وايرلس معجزة بالنسبة للسلك التليفون. ومش هتكلم عن التلفزيون الملون ولا آلاف المحطات ولا على الموبايل الذكي ولا عن غيره غيره غيره من آلاف الأمور التي ستكون بدائية بعد حوالي 50 سنة في عالم المنجزات التي تصل إلى درجة المعجزات بالنسبة للزمن. أريدك أن تحول نظرك إلى الإيمان. صحيح علاقتنا مع الله فيها أمور محسوسة وإن كانت في غالبيتها غير ملموسة، يعني نحس بها بعقولنا بمشاعرنا بإدراكنا دون أن نراها بعيوننا أو نلمسها بأيدينا. في بشارة يوحنا الأصحاح السادس وابتداء من الآية 24 بحثت الجموع عن يسوع، ولما لم يجدوه أخذوا السفن وجاءوا إلى كفر ناحوم يطلبون يسوع. يوحنا 6:26 أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. وأضاف يسوع وقال: اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فقالوا للمسيح: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. سألوه: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ قال: أن تؤمنوا. أجابوا مباشرة كلمة المسيح وقالوا: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ شفت الكلمتين دول؟ نرى ونؤمن. تعالوا بنا نقرأ معا بشارة يوحنا أصحاح 6 ابتداء من الآية 30. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبز السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وسؤالي: هل أنت تتبع يسوع بحثا عن الراحة، الخبز، السعادة، آية، معجزة، أم لأن شخص يسوع جدير باتباعك له؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 7. أكرر الآية من فضلك معي: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك
لا بالعيان. كورنثوس الثانية 5 الآية 7. فكر، هل أنت تسلك بالإيمان أم لازلت تستند على العيان؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يمنحك الرب يوما مباركا ونوما سعيدا هادئا، أحلام سعيدة. قبل الفاصل تناولنا معا الحديث حول الآيات. الجماهير تابعوا شخص الرب يسوع بسبب آياته لأنه أشبعهم من السمكتين والخمسة أرغفة. وقلنا إن الآية التي توقفنا عندها ونحفظها لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. وسؤالي هو، هل أنت تسير وراء الرب لما يمكن أن يصنعه لك من معجزات؟ هو قادر يعمل كده؟ أم أنك تتبع الرب لأنه جدير باتباعك، سواء صنعت المعجزة، جرت المعجزة، حدثت المعجزة أو لم تحدث؟ في بشارة يوحنا أصحاح 2، بعد أن طرد يسوع الباعة من الهيكل، قال اليهود للمسيح: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجابهم يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. كان بيتكلم عن هيكل جسده، أنه سوف يظل في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليالي. في متى 22، جماعة من الكتبة والفريسيين قالوا له: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. متى 12 الآية 39، أجاب يسوع: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي. وبالفعل ظل المسيح في القبر ثلاثة أيام وقام، فهل آمنوا به؟ في لوقا 23 الآية 8، هيرودس فرح وهو يحاكم شخص الرب يسوع، فرح لما رأى يسوع، فرح فرحا كبيرا جدا لأنه كان يريد أن يراه من زمان طويل. خلي بالك من كلام الجاي: وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه يسوع بشيء.

آلي، هل تريد يسوع أم تريد آية منه؟ هل تتبعه بسبب ما يصنعه لك أم لأن شخصه جدير بالاتباع سواء صنع أو لم يصنع؟ فكر. وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى الوصلة أو الجزء الأخير من بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن نأتي إلى تحدي التطبيق. وفي تحدي التطبيق السؤال لا يزال قائم: هل أنت تتبع يسوع بسبب ما يعطيك، بسبب المعجزات التي يمكن أن تحدث حولك أو في حياتك، أو لأن يسوع جدير باتباعك؟ قل له: أنت إله المعجزات، وأنا أريد أن أتبعك بالإيمان. إنني أثق فيك وأتكل عليك. إن حدثت المعجزة وأنت قادر على ذلك سأشكرك يا رب، إن لم تحدث فإنني سأظل أمينا تابعا لك، لأنك جدير باتباعي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء: أنت ابتهاجي، منيتي، قصدي، مولاي زد حبي وإركاني. نفسي لقد قرت على العهد، ما لي سواك فزد ربي إيماني. زدني اقترابا منك في النفس، أنت الذي بالحب ترعاني. من برك الأنوار كالشمس ضاءت، فبارك وزد ربي إيماني. مولاي إني مؤمن، زدني عزما يقوي بالفدا أمني. واجعل يقيني ثابت الركن، واجدد بروحك مولاي إيماني. آمنت يا ربي فقوي إيماني، شدد يقيني وزد فيك إركاني. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 99.
2: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوبة، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. كنت متأثرة قوي النهاردة بخدمة سمعتها في واحد من الاجتماعات اللي كنت بحضرها عن إدراكنا لحضور ربنا الكامل لينا طول الوقت. فكنت بقوله يا رب أنا فعلا عايزة مهابتك تملاني، مش بطريقة تخوفني لكن يملاني الإحساس بإنك معايا طول الوقت، شايفني طول الوقت وعارف كل فكرة بتدور في ذهني وكل كلمة في لساني. لما أقول حاجة غلط أبقى كأني قلتها ليك أنت، ولو عملت حاجة غلط أبقى كأني عملتها فيك أنت. الناس اللي حوالينا مخفي عنهم أمور كتير تخصنا، نقدر نخدعهم ونضحك عليهم، نقدر نبان بصورة غير صورتنا الحقيقية، بس ما نقدرش نخدعك أنت ولا نضحك عليك أنت خالص. أنت اللي عارفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، عارف إحنا من جوه عاملين إزاي، اللي ورا لبسنا وشكلنا وكلامنا وتصرفاتنا الظاهرة، فكر قلبنا ودوافعنا وتصرفاتنا اللي مش قدام الناس. المخفي عن العيون عريان ومكشوف قدامك. الكلمات دي مكتوبة في عبرانيين أصحاح 4 وعدد 13، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. أنت اللي ساكن في نور لا يدنى منه، مفيش ظلمة تقف قدام نورك اللي بيخترق حياتنا. أنت عارف الكل وفاهم الكل ومش محتاج نلف وندور قدامك خالص. والغريبة مع إنك عارفنا قوي قوي كده بتحبنا بالشكل العجيب ده. أشكرك لأن معرفتك العميقة لينا دي ما خلتكش تبعد عننا، لكن بالعكس قربت لينا أكتر وأكتر، لأنك شايف ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا اللي ورا كل مظاهر القوة اللي بنحاول نداري بيها على حقيقتنا. مديت إيدك تنتشلنا ولسه عندك رجاء لكل واحد ضايع وتايه ومش عارف سكته. فعلا أفكارك وطرقك وأعمالك غيرنا خالص. إحنا لما نعرف إن حد بيكذب علينا ولا بيعمل حاجة غلط حتى لو مش فينا إحنا، بنبعد وبنقلل قوي علاقتنا بيه ونخليها من بعيد لبعيد. لكن إنت حاجة تانية خالص، إنت بقى تقرب قوي من الضعيف اللي مش قادر على نفسه واللي بيعمل أمور غلط، لأنك شايف اللي جوه وعارف اللي عدى فيه، شايف الماضي والحاضر وكمان المستقبل، كله عريان ومكشوف قدامك لأنك كلي الوجود وكلي المعرفة وكمان كلي المحبة وكلي الرحمة، كلي الصلاح ناحية خلقتك. وحسيت كأنك كده بالروح القدس بتقولي عشان كده إدراككم لحضوري الكامل فيكم وحواليكم في كل مكان مش لازم أبدا يخوفكم، بالعكس ده يطمنكم ويريح قلبكم وكمان يساعدكم تنضبطوا في تصرفاتكم وكلامكم. لما يكون أبوك اللي بيحبك واللي صالح جدا ناحيتك واللي عارفك كويس قوي موجود معاك، المفروض إن الأمر ده يريحك وكمان يحط عليك مسؤولية، لكن مسؤولية في صالحك. أخطائك اللي بتعملها بتوجع قلبي عليك مش إنها بتأذيني أنا، ونفسي إدراكك لوجودي جنبك يساعدك تفكر قبل ما تعمل الغلط اللي كنت ناوي تعمله وانت مش واخد بالك، الكذبة اللي هتقولها، عدم الأمانة اللي هتتصرف بيها، الفكرة الشريرة اللي حتى جت في بالك، بس الكلام السيء اللي هيخرج من لسانك. لو فكرت إني موجود معاك في كل مكان وإني شايف وسامع مش بس اللي بتعمله واللي بتقوله، لكن كمان عارف اللي جوه ذهنك وقلبك. هتقول زي ما يوسف قال لما امرأة فطيفار عرضت روحها عليه: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وانت مرات هتبقى محتاج تقول الكلام ده مش لشخص قدامك، لكن لنفسك. تفكر روحك إن الأمر الغلط اللي كنت ناوي تعمله، أو حتى الفكرة الغلط اللي بتفكر فيها دي، موجهة لي أنا. انت بتغلط في حقي أنا، حتى لو مفيش بني آدم واحد شافك ولا عارف انت بتعمل ايه. انا شايف وعارف، بس مش شايف وعارف وواقف اتفرج ابدا، لكن عايز اساعدك بكل قوتي، عايز امد ايدي وانتشلك من اللي انت فيه، عايز اقويك على الخطية اللي بتحصرك وعايزاك تقع فيها، عايز ادربك عشان ما تستسلمش للمغريات اللي بتتعرض عليك من عدو الخير طول الوقت عشان يوقعك، عايز أعلمك إزاي تقول لأ أنا مش هعمل كده، وتطلب معونة وتستقبل قوة جواك تشددك فتثبت مكانك وما تقعش. ده النور اللي عايزه ينور جواكم، الإدراك اللي عايزه معاكم طول الوقت. أنت وإنتي مش لوحدكم، أنا معاكم، مفيش شيء واحد مخفي عن عيني، كل شيء كل شيء عريان ومكشوف قدامي. وعايزك تفكر في كلمة كل دي، كل حاجة اللي بتعمله وانت لوحدك ورا البيبان المقفولة اللي محدش في الكون يعرفه عنك، أنا شايفه وعارفه، وعايز أساعدك مش أدينك، عايزك تقرب مني مش تبعد، لأن مفيش مكان بعيد عني. داود أدرك الأمر ده وكتب مزمور 139 في عدد 7، فيه بيقول كده: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. أنا مش حواليك في كل مكان عشان ألحقك واكتب خطاياك وعدد أخطائك أبدا، لكن زي ما قال داود: فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. عايز أهديك للطريق الصحيح، وأمسك بإيدك وأمشي معاك مشوار حياتك في النور بتاعي، مش في الظلمة اللي عايز عدوك يسحبك فيها. إنك تدرك حضوري ده أمر لخيرك، مش يخوفك ويرعبك، لكن يقويك ويسندك تواجه التحديات، ويساعدك إنك تنضبط وتمسك نفسك عن أمور غلط كنت ناوي تعملها. والإدراك محتاج تدريب، تفكر نفسك كل شوية إني معاك وإني موجود في كل مكان أنت موجود فيه. لما تفكر فكرة غلط توب عنها بسرعة، لأنك مدرك إني شفتها. فكر نفسك إني أبوك

بدأ أن حضوري فيه كل الخير ليك أنت. حساسيتك للحضور ده هتخلي الروح القدس يلحقك بسرعة لما يلاقيك هتعمل حاجة غلط أو لا تليق، ولو غلط ينبهك عشان تقوم بسرعة وما تفضلش مكمل في اللي انت فيه. أنا معاك مش ضدك، في صفك، وعايزك تنجح وتنضج وكل يوم تكون أكثر شبه بيسوع اللي قدم حياته عشان انت تعيش حر ومنتصر ومستمتع بعلاقة حقيقية وحية مع أبوك. آمين.

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع. مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته. لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب. أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتزاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، ارجوك فكر كويس ان الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك انت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وانت شخص موهوب ومتميز.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو إنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائه. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوب الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي يقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع، فرح كل الأرض جبل صهيون. فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض أنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال. مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. وده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين، وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه ويقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، وإحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوه هو إله. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا، فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

والجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلاً بيكم في حلقة جديدة. إحنا النهاردة هنتكلم إزاي حياتي يكون عندها معنى وهدف. هل الصح إن أنا أدور عن السعادة ولا الصح إن أنا أدور عن المعنى؟ في واحد أخصائي اسمه سليجمان، أخصائي في علم النفس، ميز بين ثلاث أنواع من الحياة. حياة الشعور الجيد، دي أول حياة، اللي هي أنا ممكن أبقى عايزة أعمل حاجة تخليني أحس إن أنا مبسوطة، زي إيه مثلا؟ إن أنا أنزل أقعد مع حد من أصحابي، أشرب معاه حاجة، أو إن أنا أقعد أقرأ كتاب، أو إن أنا أطلع أقعد على البحر، أو أعمل أي حاجة تخليني أحس إن أنا إحساس حلو. حياة الشعور الجيد. تاني حاجة اسمها الحياة الجيدة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي في يومي نص ساعة زيادة، فهفضل إن أنا أروح أزور حد في المستشفى، فدي حاجة أنا بعمل حاجة بحس إن أنا لأ أنا بعمل حاجة حلوة، أنا رايحة أزور حد في المستشفى، فدي حياة جيدة. الحياة التالتة بقى اللي هي الحياة اللي ليها معنى، هي إن أنا أبقى بعمل الحاجة دي علشان أنا من جوايا عايزة أبسط اللي قدامي، مش عشان أبسط نفسي. يعني مثلا أنا رايحة المستشفى، نفس المثل اللي فات، أنا رايحة المستشفى عشان أزور حد، لكن أنا رايحة أزور البني آدم ده علشان هو أرفع من معنوياته، عشان أسنده هو. فأنا خرجت من إطار إن أنا أبص على نفسي إلى إطار إن أنا داخلة في مرحلة إن أنا بص على اللي حواليا أكتر، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. لما نفكر فيها نلاقي إن الحياة اللي ليها معنى دي مش أسهل حياة. وإحنا لو فكرنا وإحنا عيالنا صغيرين مثلا، أنا طول الليل ببقى صاحية مع بنتي أول ما تتولد أو مع ابني، علشان أنا بأسدد احتياج عندهم، أنا هدفي إن هو يبقى مبسوط. دي مش حياة مريحة، وبالتالي مش هو ده اللي بيبقى سهل عليا إن أنا أعمله، لكن هو ده اللي بيدي السعادة أكتر من الحياة اللي أنا بدور فيها عن السعادة. لو أنا عايشة حياتي بدور بس على السعادة وجريت ليها، هلاقي إن أنا بعد شوية كل ما بوصل لحاجة وأفتكر هي دي اللي هتديني السعادة، هو ده الوظيفة اللي هبقى فيها مبسوطة آخر انبساط، بعد شوية بلاقي إن في حاجة تاني، بلاقي إن في حاجة ناقصة، في حاجة مش بتملأ الفراغ اللي جوايا. عايز أقولكوا إن الحياة اللي ليها معنى دي لازم يبقى فيها جدية والتزام، لازم أعرف قيمة الحياة دي. ليه؟ لأن دي حياة فائقة الثمن، يسوع دفع ثمن حياتي دي. هو ما دفعش الثمن علشان أنا بس أفكر إزاي أعيش سعيدة، لكن هو دفع الثمن عشان أنا كمان حياتي يبقى ليها معنى. الحياة اللي ليها معنى دي في دراسات كتير قوي اتعملت علشان يشوفوا إيه هي السعادة. الحياة اللي ببحث فيها عن السعادة من غير ما ادور عن المعنى الحقيقي لحياتي بتخلق حياة سطحية متمركزة حوالين ذاتها فقط. هبقى بس متمركزة حوالين نفسي. يعني مثلا لو أخدت الموقف، المثال اللي أنا قلته في الأول، أنا بدور على الموقع ده أو البوزيشن ده في الشغل عشان أنا حاسة إن هو ده اللي هيديني السعادة، لكن هلاقي إن في الآخر أنا غرقة في نفسي وفي أنانيتي. الحياة اللي ليها معنى لازم تكون كل حاجة فيها بالنسبة لي ماشية بطريقة مش هدفي فيها السعادة، لكن هدفي فيها يبقى لها معنى، وأنا ماشية في الطريق هلاقي إن السعادة بتوصل لي. آخر حاجة حابة أسيبها معاكم، أنتي محبوبة، أنتي كافية، أنتي جميلة، أنتي قيمة، أنتي لا بديل لك. حطي دول في بالك وافتكري دايما الكلام ده، مش الكلام اللي بيترمي علينا من العالم.

بنستكمل حديثنا في برنامج بدايات عن العلم التاريخي والعلم التطبيقي وعلاقتهم بالكتاب المقدس، ودلوقتي هنشوف مثال لاستخدام العلم التطبيقي مع العلم الأصولي علشان نصل للحقيقة. فتخيلوا ان احنا رحنا زرنا باريس، وهناك في برج ايفل ومن الحاجات العلامات المشهورة جدا في باريس، واحنا بنزور هذا البرج مع بعضينا دلوقتي نقدر نحسب طوله ونقدر نحسب كمية الحديد اللي موجودة فيه. دي كلها علوم تشغيلية في الوقت الحاضر، وبالمقاسات الموجودة معايا أقدر أصل للنتائج وأرقام أقدر أعرفها بالتفصيل. لكن هل تفتكروا أقدر أعرف مين اللي بنى البرج ده؟ ولا اتبنى سنة كام؟ ما أقدرش. اللي بنى البرج ده شخص اسمه جوستاف، هو اللي صممه، وأنا ما أقدرش لما أزور برج إيفل في باريس أعرف مين اللي صمم هذا البرج. عشان أعرف مين اللي صممه لازم أرجع لكتاب تاريخي موثوق فيه علشان يديني تاريخ هذا الشخص اللي صمم هذا البرج. فأنا في العلوم التشغيلية أقدر أقيسه وأعرف إن هو طوله 301 متر، وأقدر أعرف إن هو أعلى بناية موجودة في باريس، لأني أنا أقدر أقيس كل البنايات اللي موجودة في باريس وقارنها بطول البرج بتاع برج إيفل، وأعرف إن هو أعلى من أي بناية تانية. دي كلها علوم تشغيلية، علوم تطبيقية، علوم كلنا نتفق عليها، الإنسان الملحد اللي مش بيؤمن بالله والإنسان المؤمن بكلمة الله الصادقة الكتاب المقدس. هل أقدر أعرف اتبنى سنة كام؟ ما أقدرش لما أروح أزوره، ما أقدرش أعرف اتبنى سنة كام، لكن أقدر أرجع لأصل تاريخي يقول لي إن اتبنى كمدخل للاحتفال العالمي الكبير في سنة 1889. أقدر أعرف إن هو أعلى بناية في باريس؟ بالعلم التشغيلي أقدر أقيس طوله وأقيس البنايات الأخرى وأعرف إن هو أعلى بناية، يبقى ده علم تشغيلي. عايز أوريكم المكعب ده اللي فيه بنشوف العلوم التشغيلية. العلوم التشغيلية ليها حدود معينة، ما أقدرش أعرف كل الحقائق بس بالعلوم التشغيلية. فناس كتيرة تقول لي أنا ما شفتش، ما قدرتش أعمل تجربة وأثبت الله في المعمل، أنا مش هؤمن بيه. طبعا التعبير ده بيبين أن الإنسان اللي بيقوله ده مش مدرك الفرق بين العلوم التشغيلية وعلوم الأصول. فمثلا أنا برد على السؤال ده بقول له طب هل تقدر توزن كام كيلو محبة في قلبك؟ هل المحبة موجودة ولا مش موجودة؟ بس المحبة ما تتوزنش في المعمل، المحبة دي حاجة انت بتعرفها خارج حدود الحواس الخمسة بتاعتك. فإحنا عشان ندرك أي حاجة محتاجين الحواس الخمسة، الشم واللمس والنظر والسمع والتذوق، دي اللي بنقدر نعرف بيها الانفايرومنت اللي حوالينا، البيئة اللي حوالينا. لكن الله بيقع خارج حدود المعمل، الله أعلى من المعمل، الله أكبر من المعمل، الله صنع الخليقة وصنع الكون كله، علشان كده نقدر نشوفه بطريقة تانية، نشوفه بعيون أذهاننا، نشوفه بالخليقة اللي صنعها، نشوفه بكلمة الله الصادقة، نشوفه بالكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا الرب يسوع المسيح، نشوفه بتعاملات روح الله القدوس في داخل حياتنا. دي الوسيلة اللي نشوف الله بيها. الله ما أقدرش أشوفه بعيني الجسدية وبالنظارة اللي أنا لابسها، الله أقدر أشوفه بكل العظمة اللي عملها في الخليقة بتاعته وبإعلانه عن ذاته. إن ما كانش الله هيعلن عن ذاته أنا مش هقدر أستنتج الله ده كان شكله إيه. إن ما كانش الله هو بنفسه اللي يقول لنا هو مين أنا ما أقدرش أتخيله. تخيلوا لو الترابيزة دي اللي قدامنا ابتدت تفكر في النجار اللي بناها وتقول يا ترى النجار ده ليه رجلين؟ يا ترى الرجلين دي زي رجلين الترابيزة دي؟ يا ترى النجار ده فيه مفصلات في رجليه؟ طبعا مش ممكن هتتخيل ان النجار ده كان انسان فيه جهاز عصبي وفيه جهاز عظمي وفيه جهاز تفكير وفيه لحم وعظم وجهاز دوري بيحرك الدم ومحتاج لأكسجين. مش ممكن الترابيزة دي تستنتج صانعها، وإحنا مش ممكن بتفكيرنا البشري المحدود نستنتج من هو الله. إحنا محتاجين إن الله يعلن ذاته، ونشكر الله إنه أعلن ذاته في كلمته المقدسة وفي الرب يسوع المسيح.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. تكلمنا عن إن الله روح، تكلمنا عن إن الله شخص، النهاردة هنتكلم عن إن الله ثالوث. وزي ما كنت بقول في البداية إنه دي طبيعة الله، مش ادعاء عن الله، مش تطور لشخصية الله، لكنه في طبيعته منذ الأزل هو ثالوث. مش تلت آلهة، لكن خلينا نمشي خطوة بعد التانية علشان نقدر نفهم طبيعة الله كثالوث. الله الواحد في الجوهر ذي الثلاثة أقانيم بغير انقسام أو مزج أو انفصال. وعلشان نفهم الثالوث لازم نفهم أنه الله واحد، لأنه عدم فهمنا في البداية لوحدانية الله بتقودنا للتثليث وليس الثالوث. الله هو الآب والابن والروح القدس. في الوقت اللي بنقول فيه إنه الآب ليس الابن، والابن ليس الروح القدس، والروح القدس ليس الآب، لكنه كلهم الله. وبطريقة أبسط خلينا أقولها بمصطلح يمكن يكون أسهل لفهمنا، هو إن الله عنده ذاته وكلمته وروحه. ذاته ذات الله الآب، الابن الكلمة، روحه الروح القدس. كل واحد فيهم لي دوره، لكنهم نفس الهوية. الأدوار مختلفة لكن الجوهر واحد. ليه احنا بنبقى صعب علينا نصدق فكرة الثالوث؟ لأنها فكرة أكبر من عقلنا، ولأننا ما بنقدرش نتخيلها، لأنها مش حاجة ملموسة، مش حاجة مادية في إيدينا بنقدر ندركها. زي بالظبط كده لما بنقول عن كلمة الإنفينيتي، الما لا نهاية، مش بتعرف ندركها، مش بنقدر نستوعب. الحقيقة ذهننا محدود، عقلنا محدود، والله غير محدود. لما بنحاول ناخد الله الغير محدود نحطه بشكل مجسم مادي علشان ندركه بالكامل 100% بنجد صعوبة. فعشان كده بنقول انه فكرة الثالوث دي صعبة جدا، لكنها جوهر شخصية الله، طبيعة الله. وهنبتديها خطوة بعد التانية علشان ندرك الثالوث. اول نقطة مهمة قوي نفهمها في طبيعة الله كثالوث، ان الله واحد. تثنية 6:4، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. في ملوك الثاني 19 حزقية الملك وهو بيصلي بيقول أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك. ملوك الثاني 19 أنت الرب الإله وحدك. أشعياء 44:6 ولا إله غيري، هو الوحيد الموجود، الرب إلهنا رب واحد. في مرقس 12:29 يوحنا 10:30 أنا والآب واحد ليكونوا واحدا كما نحن. يوحنا 17:11 كل الآيات دي بتقول لنا إن الله واحد. لكن مهم نفهم إيه نوع الوحدانية دي. هل وحدانية مطلقة؟ هل إن الله واحد جامد لا يتغير ثابت، ولا إيه نوع وحدانيته؟ علشان كده المعنى الحقيقي لوحدانية الله هي وحدانية جامعة لأقانيم، مش مطلقة، مش جامدة. جماعة الأقانيم الآب والابن وروح القدس، أو زي ما وضحتها من شوية ذاته وكلمته وروحه. الله واحد، لسنا نؤمن بتعدد آلهة، لكننا نعبد الله الواحد الثالوث. طبيعته ثالوث، وحدانيته جامعة، هي نفس المعنى. هنكمل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشرح كل أقنوم منهم، الآب والابن والروح القدس، وإزاي هما التلاتة واحد. ننتظركم الحلقة القادمة. ربنا معاكم ويبارككم.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

مساء الخير لكل اللي بيسمعنا من القاهرة، وصباح الخير لكل حد بيسمعنا والدنيا عنده لسه الصبح، وتصبحوا على خير لكل الناس اللي بتسمعنا بالليل. دلوقتي احنا النهاردة عايزين نقعد مع ربنا، عايزين نسبح ونرنم، ونفسنا ان انتوا تبقوا معانا. احنا معاكم دلوقتي على الهوا بتوقيت القاهرة الساعة ستة، ونفسنا قوي انه لو انت دلوقتي بتسمعنا على الراديو، عايزة اقولك ان انت مش بتسمع بالصدفة ومش فاتح دلوقتي بالصدفة، لكن غالبا ربنا عايز يقعد معاك شوية، نفسه يستمتع بقعدة معاك، ونفسه ان انت تخش في حضور. ساعات كتيرة بنسمع ترانيم وبنبقى مش مربوطين قوي بيها، مش فاهمينها قوي، مش حاسين بيها قوي. ساعات بنبقى مشغلين بس ترانيم علشان ما هي مزيكا، ما هوش. لكن نفسي نصدق انه الفترة اللي جاية دي مش شوية ترانيم وخلاص، مش شوية ألحان لذيذة وكلمات لطيفة، مش شوية لعب حلو كده ووش، مش مزيكا للتسلية، لكن نفسي ان احنا نقعد قدام ربنا. انا شخصيا نفسي اقعد قدام ربنا، ونفسي اشوفه، ونفسي ندخل حضوره فعلا. تعالوا نقول له: نكثو لك، نودي لك اكرامنا يا رب يسوع، انت خلاصنا، اتيت كي تفدي الخطاة. لو حد حسس ان هو خاطي شوية، بعيد شويتين، مش من الناس اللي بتعرف تخش حضور ربنا كده بسهولة، ولا من الناس اللي هي تقعد ترنم على نفسها كده طول اليوم، عايز اشجعك انه غالبا النهاردة اليوم ده ليك، وعايز اقولك انه ربنا عايز يسمعك، عايز يتكلم معاك، نفسه يقعد معاك قوي. تعالوا نرنم الترانيم دي اللي جاية، تعالوا نرنم الترانيمة دي بالذات، ونقول يا رب عايزين نكثو لك، عايزين نسجد عندك، زي ما بنسجد لحاجات كتير قوي في حوالينا، زي ما بنسجد لشغلنا، بنسجد لأكل العيش، بنسجد لناس في حياتنا، بنسجد لحاجات كتيرة وظروف كتيرة صعبة حوالينا. بس رب نفسي ان سجودي يكون ليك انت، نفسي قلبي يبقى بيسجد ليك انت في الحتة اللي انا فيها دلوقتي، سايق في العربية، قاعد في البيت، في مستشفى. يا رب عايز اسجد ليك، انا جاي بكثو قدامك يا رب، بكثو عند رجليك.

يا رب جايين نسجد عندك يا رب. يا رب عايز راسي تنحني ليك انت بس يا رب، لانك تستاهل، لانك تستحق، لانك عظيم ومع عظمتك دي يا رب موافق تتواضع، لانك كبير ومع بهائك ده يا رب موافق انك تسمع لينا احنا الصغيرين القليلين. يا رب اشكرك لانه لينا رب الحق ان احنا نقعد قدامك، لينا الحق نتكلم معاك يا رب وجه لوجه. مش لازم نتكلم مع حد تاني ويجي يقولك احنا بنقولك ايه، مش لازم نترجع حد تاني ونستأذن حد تاني، واحد بس اللي ليه الحق انه يتكلم معاك يا رب ويقعد قدامك، لكن احنا لينا الحق ان احنا نقعد معاك ونتكلم معاك. اشكرك يا رب على حضورك، اشكرك على حضورك يا رب، لانه حضورك ده يا رب الحاجة الوحيدة اللي ليها معنى بقى في الحياة اللي احنا عايشينها دي يا رب، الحتة الوحيدة يا رب، المكان الوحيد يا رب اللي الواحد بيرتاح فيه، المكان الوحيد يا رب اللي ينفع اتفتح فيه يا رب وقلك كل اللي جوايا من غير ما اتكسف، كل اسئلتي يا رب اقدر اقولها في حضورك، كل خوف يا رب بيتكسر في حضورك، كل ظلم يا رب بتهرب في حضورك. اشكرك يا رب لان ليا حق ان انا اتكلم معاك.

نفسي أحكي لكم موقف قبل ما نكمل تسبيح. أول ما أنا وشادي اتجوزنا جالنا هدية، بدل ما حد يدينا ظرف فيه فلوس أو بعد ما حد يدينا هدية يجيب لنا حاجة إحنا يمكن مش محتاجينها، ادونا حاجة اسمها فاوتشر. فاوتشر يعني زي كارت كده في قيمة معينة من الفلوس، وكانت قيمة كبيرة بصراحة، ومحل محترم قوي. وكل ما نعدي من جنب المحل أحس أن أنا مستخسرة فينا وفي نفسي المبلغ ده، وأقول لا لأ هحوشها، يمكن بعدين أبقى حاسة أن أنا أقدر أشتري حاجة. وفضلت أجل أجل أجل لحد ما في يوم اتجرأت وقلت أيوة أنا عايزة أستخدم بقى الكارت ده، أنا نفسي ندلع نفسنا وندخل نجيب حاجة. أول ما دخلنا الراجل قال لي يا ده مبلغ كبير، قلت له آه ومبسوطة بقى وعايزة أشتري. قال لي آه يا فندم أنا آسف بس دي تاريخ صلاحيتها انتهى، الفاوتشر expired. بحس ان احنا ساعات بنعمل كده. طبعا كنت هتشل كان يعني كنت حزينة جدا، انتوا شو متخيلين يا جماعة المحل كان فظيع ازاي. بس ساعات بحس ان احنا بنعمل كده، بنفضل نأجل ان احنا نقعد قدام ربنا، بنفضل نأجل فرصة ان احنا عندنا الله متاح طول اليوم كل يوم. انا وانت احنا الناس العادية العاديين، مش لازم ابقى كاهن، مش لازم ابقى قسيس، مش لازم ابقى شماس، مش لازم ابقى حد ذو قامة روحية، مش لازم ابقى حد كبير في الكنيسة ولا مهمة في الكنيسة، مش لازم ابقى واصل لمرحلة معينة في العلاقة معاه عشان اقدر ألمس حضوره. مش لازم اي حد فينا عنده الكارت ده بدم المسيح الحجاب انشق خلاص، ما بقاش فيه الفاصل اللي بيننا وبين الله، ما بقاش في حد لازم يروح يتكلم عني ولا يمسك بإيدي ويقولي تعالي. دي الطريقة اللي تدخلي بيها محضر الله، لكن محضر الله بقى متاح. بقى ينفع وانا قاعدة في البيت اتكلم معاه، ينفع وانا قاعدة في الشغل اتكلم معاه، ينفع وانا بتمشى من حتة لحتة، وانا بعمل شغل البيت، وانا سايقة في العربية، ساجدة على رجلي قاعدة واقفة، هو بيسمع وموجود. بلاش نضيع الفرصة، بلاش نستخسر في نفسنا، بلاش نحس انه لأ دي مش ليا انا. الاكسس ده، الحق ده لينا كلنا، كلنا لينا الحق ده، نقدر ندخل محضر ونقدر نقعد معاه ونستمتع بيه. ما تفوتش فرصة انك تستمتع بيه، مستخسر في نفسك خايف قلقان، ما تفوتش الفرصة. ده اللي ابليس بيحاول يعمله. ابليس مش بيحاول يعمل اي حاجة غير انه يخلق مساحة، مسافة بيننا وبين الله، لكن كل اللي الله بيعمله انه يقربنا منه، وده هو ده اللي هو عايزه. تعال قرب مني وهشفي، تعال قرب مني وهظبط حياتك، تعال قرب مني وهتكلم معاك هسمعك، تعال قرب مني ونقعد نحكي في اي حاجه قلقاك. ان شاء الله نقعد نحكي في قد ايه انت حاسس انك مش مستحق، بس تعال معايا، تعال قدامي، تعال احكي معايا. دي دعوه مفتوحه لكل حد ممكن يكون مستخسر في نفسه او خايف او قلقان او حاسس انه غير مستحق. تعالوا نرنم التنيمة اللي جواه اللي جاية دي.

قبل ما نقول القرار ده مرة تاني، نفسي نصلي الكلام ده، نقول يا رب أنا عارف أن أنت مستحق، ومش مستحق أن أنت تاخد المجد من حد تاني جنبي أو حد غيري، بس مستحق أن أنت تاخد المجد مني أنا وفي حياتي أنا، مستحق أن أنا حياتي تمجدك، مستحق أن أنا أصرخ بأعلى صوت في الحتة اللي أنا فيها ورنم بصوت عالي وأقول لك يا رب أنت مستحق، مستحق يا رب اللي عملته عشاني يا رب، والحب اللي انت قدمته يا رب، وقد انت وريت انت اله عظيم. لا تستحق، تستحق يا رب، نحبك. ممكن تقوله احب،

ترنيمة الجاية بتقول: ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع، أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. لكل حد عطشان وجعان، لكل حد حس بالراحة دي مرة مرتين قبل كده ومشتاق يرجع يقعد في حضور الله، تعالوا نقول له: أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق. مش لازم أكون بسجد برجلي، لكن قلبي بيسجد ليك النهاردة ودلوقتي يا رب. مش هستنى لبكرة ومش هأجل ومش هضيع فرصة تانية أقدر أقعد معاك دلوقتي في حضورك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله نهاركم. هذه بسمة الصباح وهمسة المساء. يا ترى أنت فاكر بابور الجاز؟ ما ظنش أنك كنت عايش وقت بابور الجاز، دلوقتي بقى تحفة بتتباع. يمكن كان البوتاجاز وقتها معجزة بالنسبة لبابور الجاز. هل أنت فاكر الراديو الكبير؟ كان الراديو ترانزستور وقتها معجزة بالنسبة للراديو الكبير. هل أنت فاكر التلفزيون الأبيض والأسود والقناة الأولى والقناة الثانية؟ كان الريموت كنترول وقتها معجزة. كان التليفون أبو سلك معجزة. كان التليفون اللي وايرلس معجزة بالنسبة للسلك التليفون. ومش هتكلم عن التلفزيون الملون ولا ألاف المحطات ولا على الموبايل الذكي ولا عن غيره غيره غيره من آلاف الأمور التي ستكون بدائية بعد حوالي 50 سنة في عالم المنجزات التي تصل إلى درجة المعجزات بالنسبة للزمن. أريدك أن تحول نظرك إلى الإيمان. صحيح علاقتنا مع الله فيها أمور محسوسة وإن كانت في غالبيتها غير ملموسة، يعني نحس بها بعقولنا بمشاعرنا بإدراكنا دون أن نراها بعيوننا أو نلمسها بأيدينا. في بشارة يوحنا الأصحاح السادس وابتداء من الآية 24 بحثت الجموع عن يسوع، ولما لم يجدوه أخذوا السفن وجاءوا إلى كفر ناحوم يطلبون يسوع. يوحنا 6:26 أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. وأضاف يسوع وقال: اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فقالوا للمسيح: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. سألوه: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ قال: أن تؤمنوا. أجابوا مباشرة كلمة المسيح وقالوا: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ شفت الكلمتين دول؟ نرى ونؤمن. تعالوا بنا نقرأ معا بشارة يوحنا أصحاح 6 ابتداء من الآية 30. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبز السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وسؤالي: هل أنت تتبع يسوع بحثا عن الراحة، الخبز، السعادة، آية، معجزة، أم لأن شخص يسوع جدير باتباعك له؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 7. أكرر الآية من فضلك معي: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك
لا بالعيان. كورنثوس الثانية 5 الآية 7. فكر، هل أنت تسلك بالإيمان أم لازلت تستند على العيان؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يمنحك الرب يوما مباركا ونوما سعيدا هادئا أحلام سعيدة. قبل الفاصل تناولنا معا الحديث حول الآيات. الجماهير تابعوا شخص الرب يسوع بسبب آياته لأنه أشبعهم من السمكتين والخمسة أرغفة. وقلنا إن الآية التي توقفنا عندها ونحفظها لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. وسؤالي هو: هل أنت تسير وراء الرب لما يمكن أن يصنعه لك من معجزات؟ وهو قادر يعمل كده؟ أم أنك تتبع الرب لأنه جدير باتباعك، سواء صنعت المعجزة، جرت المعجزة، حدثت المعجزة أو لم تحدث؟ في بشارة يوحنا أصحاح 2، بعد أن طرد يسوع الباعة من الهيكل، قال اليهود للمسيح: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجابهم يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. كان بيتكلم عن هيكل جسده، أنه سوف يظل في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليالي. في متى 22، جماعة من الكتبة والفريسيين قالوا له: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. متى 12 الآية 39، أجاب يسوع: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي. وبالفعل ظل المسيح في القبر ثلاثة أيام وقام، فهل آمنوا به؟ في لوقا 23 الآية 8، هيرودس فرح وهو يحاكم شخص الرب يسوع، فرح لما رأى يسوع، فرح فرحا كبيرا جدا لأنه كان يريد أن يراه من زمان طويل. خلي بالك من كلام الجاي: وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه يسوع بشيء. سؤالي: هل تريد يسوع أم تريد آية منه؟ هل تتبعه بسبب ما يصنعه لك، أم لأن شخصه جدير بالاتباع سواء صنع أو لم؟

0: أهلا وسهلا بكم إلى الوصلة أو الجزء الأخير من بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن نأتي إلى تحدي التطبيق. وفي تحدي التطبيق السؤال لا يزال قائم: هل أنت تتبع يسوع بسبب ما يعطيك، بسبب المعجزات التي يمكن أن تحدث حولك أو في حياتك، أو لأن يسوع جدير باتباعك؟ قل له: أنت إله المعجزات، وأنا أريد أن أتبعك بالإيمان. إنني أثق فيك وأتكل عليك. إن حدثت المعجزة وأنت قادر على ذلك سأشكرك يا رب، إن لم تحدث فإنني سأظل أمينا تابعا لك، لأنك جدير باتباعي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء: أنت ابتهاجي منيتي قصدي، مولاي زد حبي وإركاني. نفسي لقد قرت على العهد، ما لي سواك فزد ربي إيماني. زدني اقترابا منك في النفس، أنت الذي بالحب ترعاني. من برك الأنوار كالشمس ضاءت، فبارك وزد ربي إيماني. مولاي إني مؤمن، زدني عزما يقوي بالفدا أمني. واجعل يقيني ثابت الركن، واجدد بروحك مولاي إيماني. آمنت يا ربي فقوي إيماني، شدد يقيني وزد فيك إركاني. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 78، قصيدة لأساف. أصغي يا شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباؤنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله، بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم. قدام أبائهم صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب،
2: إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده، أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه، ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق، أرسل عليهم حمو غضبه سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار، مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوبأ، وضرب كل بكر في مصر أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم، سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف وأرمله لم يبكين، فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا إنه موجود في حياتنا، وكل مرة قعدنا قعدة ولا تكلمنا مكالمة وكان هو محور كلامنا كانت حاجة مسرة جدا للقلب، فكنت بقوله الكلام ده. فعلا ساعدنا إنه ده يكون نمط حياتنا. احفظنا من أي نوع كلام تاني أنت مش فيه، احفظنا من النميمة، علم لساننا وودنا ما نقبلش نتكلم أو نسمع الكلام اللي ما يخصناش عن الناس اللي حوالينا. علم أيدينا الحرب وأصابعنا القتال في الموضوع ده بالذات، ما نستسهلش نملى وقتنا بكلام وخلاص. خلي كل كلمة خارجة من أفواهنا تكون للبنيان. توبنا عن الموضوع ده أرجوك. نكون دايما في النور ودايما في الحق، نكون زيك أنت نور وحق، تكون قدامنا على طول، مش أوقات شايفينك ومركزين معاك وأوقات لأ، زي ما داود قال كده في مزمور 16 عدد 8 و9: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وأنا فعلا عايزاك يا رب تكون قدامي طول الوقت، أنت قوتي ونصرتي. لو بحقيقي عايزة أثبت وما بقاش بميل يمين وشمال، محتاجة أشوفك قدامي في كل حين. اديني معونة عشان ما اتخدش في أمور جانبية وعيني تنزل من عليك يا مصدر حياتي. وافتكرت الآيات الموجودة في كلوسي 3 عدد 3 و4: أنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وبتتقال كده في الترجمة المشتركة: لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. وفي أعمال 17 عدد 26 بيقول كده: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. حسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي ده تقرير التلاميذ عني، إني قريب جدا منهم ومن كل واحد منكم. وبولس عاش الكلمات اللي كتبها في كولوسي، حياته فعلا كانت مستترة في المسيح بالكامل، عاش حضور المسيح الحي فيه، والناس شافت يسوع من خلاله، كان بيتحرك وبيعيش من خلال حياة المسيح المتدفقة منه، عشان كده قدر يغفر للمسيئين دي بكل أنواع الإساءة زي سيده بالظبط، وقدر يكون نور في وسط السجون، يسبح ويشارك السجان ويطلب خلاصه، لأن بولس مش موجود، ساب الفرصة كاملة ليسوع يتحنن من خلاله ويغفر من خلاله وينادي بخلاص الناس من خلاله ويوعظ من خلاله. عشان كده كان فرحان بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل اللي عدى فيه، وافتخاره الوحيد إنه في المسيح. في رسالة كورنثس الثانية أصحاح 11، بعد ما قعد يعدد كتير جدا الألام والأوجاع والضيقات اللي عدى فيها، يقول بقى في صحاح 12 عدد 9 الكلمات دي: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسروا بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لهذا فإني أفتخر بسرور كبير بنقاط ضعفي لكي تسكن في قوة المسيح. لذلك أفتخر بضعفاتي، بالإهانات، بالمشقات وبالاضطهادات، بالصعوبات من أجل المسيح. فعندما أكون ضعيفا حينئذ أكون قويا حقا من أجل المسيح. هو كان شايف حياته كلها من خلال المسيح، هو المحور بتاع تفكيره، هو المثل اللي عايز يروح له. كان ضعيف في أوقات؟ طبعا. كان بيتعب؟ طبعا. كان إنسان زيه زيكم، لكن البوصلة بتاعته كانت رايحة في اتجاه واحد وطول الوقت، ومركز إنها ما تتحركش يمين أو شمال. المسيح جواه وبراه، وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، زي ما قال المسيح حياته، مصدرها وقوتها وغايتها. بولس كان جد، خد حياته جد، وكان واقف لنفسه، والكلام اللي بيكتبه للكنائس وللأفراد كان بيعيشه. ما ينفعش يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا وهو مش فرحان، يبقى مرائي. وكتب الكلام ده فين؟ وهو في السجن. ما ينفعش يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وهو منزعج وخايف. ما يقدرش يقول في رسالته لأهل أفسس: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، وهو مش لابس سلاحه وواقف لعدوه وثابت في مكانه. الكلام اللي اتكتب اتعاش، وجاهد هو وباقي التلاميذ إنهم يعيشوا اللي بيقولوه. عشان كده بولس قال كلمات كان صعب تتقال لو ما كانش بحقيقي عايشها. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11 وعدد 1 بيقول كده: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. بولس كان إنسان عادي، ما كانش عنده شيء زيادة عن أي واحد أو واحدة فيكم. كان محتاج نعمتي تغطيه وقوتي تسنده وضعفه يستخبى فيا، لكن كان جد جدا في كل شيء بيعمله، وتركيزه إزاي المسيح اللي فيه يكون ظاهر جدا للكل، والمجد كل المجد يرجع ليه. والدعوة اللي على حياة بولس كانت عظيمة، وفي دعوة كمان على حياة كل واحد فيكم، وبرضو دعوة عظيمة تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ومواهبه والوزنات المؤتمن عليها. لكن اللي بيمنع كتار يعيشوا دعوتهم الحقيقية، اللي مني ليهم مش نقص المواهب والإمكانيات أبدا، لكن نقص الجدية والتركيز. ودول أهم نقطتين بيشتغل عليهم إبليس عشان تفقد الدعوة بتاعتك أو يشتتك، فما تعرفش تعيش اللي أنت المفروض تعيشه. يضيع وقتك في السكك الجانبية، ولما ترجع للسكة الصح يشتت تركيزك. الموضوع محتاج جهاد مع نفسك وحرب مع إبليس. وليك عندي كل اللي يكفيك: النعمة والقوة والمعونة والسندة والراحة فيا والفرح والسلام. والدور اللي عليك لازم تعمله عشان تقدر تستمتع بالحياة اللي ليها معنى وعندها هدف وغرض عايش عشانه. ولما تكمل السباق بتاعك تقول زي بولس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

يا كل اللي بتشوفني، عارف ايه أسوأ أنواع الإدمانات؟ إدمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة أو فشل أو غدر أو خيانة أو فقد إلى آخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا إيه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، أطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل إيه في الضغط؟ بيعمل إيه في السكر؟ بيعمل إيه في القولون العصبي؟ بيعمل إيه في جهاز المناعة كله؟ أرجوك، أنا عايز أساعدك النهاردة إزاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة. أرجوك، واحد، تذكر أن ما مضى قد مضى ولن يعود مرة أخرى. اتنين، أرجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني أول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل أي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل أي هواية، روح قابل أصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جدا، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب إحسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو إنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائه. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوب الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي يقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع، فرح كل الأرض جبل صهيون. فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض إنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال. مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. ده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين، وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه ويقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، وإحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوه هو إله. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا، فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي؟ يا ترى كل أهدافك لمجد الرب؟ وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور. أجي أعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا. الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن القيمة بتاعة المرأة. في حاجات كتير قوي بتأثر علينا طول ما احنا عايشين في حياتنا في التربية. هنتكلم على الحاجات اللي بتأثر في التربية قدام، والمجتمع اللي احنا عايشين فيه بتحطنا في قوالب مختلفة، والقوالب دي هي اللي بتحدد شكلنا أكتر من القيمة الحقيقية بتاعتنا. احنا قدامنا أمثلة كتير قوي قوي من حاجات حوالينا بتخلينا نعيش الحياة بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها أو اللي احنا فاكرين إنها هي الممكن تكون. زي إيه؟ إحساسي بذاتي ومين أنا ممكن يتأثر جامد قوي بالناس اللي حوالينا، إيه اللي شايفينه. فأنا ممكن أكون في وقت حاسة إن أنا المفروض أكون الست المتحكمة المتسلطة، السلوجن اللي طالع اليومين دول بتاع strong independent woman. فأنا يبقى حياتي هي متركزة إن أنا مش محتاجة حد، أنا عايزة أعمل اللي أنا عايزاه، الكارير بتاعي هو ده اللي أنا عايزاه. فبالتالي أنا بدوس على حاجات تانية، منها دوري كأم أو كامرأة أو كزوجة بيروح في النص، وأنا بدافع على إن أنا أثبت رجلي إن أنا أبقى strong independent woman. أوقات تانية بكون الزوجة أو الأم اللي بتلاقي قيمتها مجرد من أطفالها، فأنا إيه اللي بعمله؟ أنا بجرجر العيال معايا في كل حاجة، لازم يتعلموا تمارين، لازم يبقى عندهم جميع أنواع الرياضة يتعلموها، لازم يكون عندهم حاجة فنية يتعلموها، لازم يروحوا يتعلموا آلة موسيقية، وأفضل أزق على عيالي لحد ما أوصل لمرحلة إن عيالي هيفتصوا مني. ده برضو مش صح. المهم إن أنا أبقى عارفة كمان أنا بعمل كده ليه. أوقات كتير قوي أنا بعمل الحاجات دي عشان دي الحاجة اللي بتديني قيمة، فبقى قاعدة مثلا في الماميز جروب في النادي بتفاخر بابني اللي طلع الأول، أو بتفاخر ببنتي اللي خدت ميدالية في السباحة، أو بشوف مش عارفة ده ابني هو اللي دخل الجون أول واحد. والحاجات دي كلها في الآخر أنا بعملها بهدف إن أنا شايفة إن هو ده اللي هيديني القيمة. في حاجات تانية بتخليني أنا مش عارفة القيمة بتاعتي دي تاهت مني فين، أنا فين تفاصيل حياتي، أنا فين الحاجات اللي بتشكل شخصيتي كأنا واحدة مختلفة عن الباقي. أوقات كتير قوي أنا ببقى عايزة عندي رغبة إن أنا أحافظ على الصورة بتاعتي بالطريقة اللي الناس التانية شايفينها، فأنا عايزة المظهر بتاعي يبان إنه أنا شايفة أن الست اللطيفة الحلوة اللي بتقول نكت هي دي الست المقبولة، فأنا بالتالي ده اللي أنا بعمله، أقعد في أي حتة أبتدي أحاول أبقى الست اللطيفة اللي بتقول نكت رغم أن دي مش شخصيتي. فده أصلاً بيعمل علي سترس ويعمل علي ضغط، فأنا أبقى مش أنا هويتي بتضيع في الحاجات دي. أوقات كتير قوي الهوية اللي احنا بنخلقها دي عشان نكسب الحب والقبول والانتباه والأمان بتبقى خلاص دخلة فينا قوي، لدرجة ان احنا بنبقى متعودين عليها قوي وما بنبقاش واعيين، وفي مرحلة من مراحل حياتنا هنيجي نقول هو انا فين، انا روحت فين. وفي امهات تانية بتعمل حاجة مختلفة خالص، ان بيبقى اهم حاجة عندها هي المظهر الخارجي ليها. فانا بضيع وقت كتير قوي ان انا ادور على احسن براندات في الشوبينج، واحسن براندات في المكياج، واحسن براندات في اللي يديني المظهر اللائق اللي انا شايفة ان هو ده برضو اللي هيديني قيمة. نرجع تاني ونقول في الاخر ايه اللي بيديني قيمة؟ هل الحاجات دي؟ اوقات كتيرة قوي ان انا بحس ان قيمتي في الانجازات، فأنا لازم أنجز، لازم يومي يبقى منجز، أعمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي لأن هي دي اللي هتديني قيمة. أوقات كتيرة قوي ببقى حاسة أن القيمة بتاعتي هتيجي من الممتلكات، فأعود أزق على نفسي علشان أدبر من هنا ومن هنا علشان يبقى عندي ممتلكات زي الناس اللي حوالي، وأعمل سترس على جوزي أن لازم نجيب شاليه زي فلانة، أو لازم عربيتنا تبقى زي فلان، أو لازم أدخل ابني المدرسة الفلانية. الحاجات دي كلها مش هي اللي بتديني القيمة. أنا محتاجة أوعى لقيمتي أنا شايفاها فيه بالظبط. أنا هويتي وقيمتي جاية إن أنا في عينين المسيح مميزة، أنا بنته. هنتكلم في الحلقة الجاية هو بقى شايفني إزاي، مش أنا اللي شايفة نفسي إزاي أو المجتمع شايفني إزاي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: مش شكري ليك
1: على كل مره رفعتني فيها،
2: على انك سندي وملجئي واماني،
3: على الخير والرحمه اللي بيدعيني،
4: على كل مره قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل انت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانه صلاح لحياتي،
7: على محبه غير مشروطه مع اني ما استاهلش،
8: على ايد ممدوده بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

نظرية داروين نظرية مشهورة جدا، وهي دلوقتي اللي بتدرس في أغلب المدارس والجامعات. والنظرية دي بتعتمد على حاجة اسمها النشوء والارتقاء. معنى النشوء يعني نشأة الحياة إزاي ابتدت، والارتقاء يعني التصاعد بتاع الكائنات الحية اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فلما نسمع كلمة النشوء والارتقاء معناها بدء الحياة وإزاي ازدهرت الحياة وتكونت بالصورة المعقدة اللي احنا شايفينها. بتعتمد نظرية النشوء والارتقاء على حاجتين مهمين جدا عايزين ندرسهم مع بعض بالتفصيل، وبنسميهم آليات التطور المفترضة. الجزء الأولاني هو الانتخاب الطبيعي أو الناتشرال سيلكشن. الانتخاب الطبيعي أو الانتقاء الطبيعي بيقول إن الطبيعة بتختار الكائنات اللي تعيش في مكان معين، وهندرس هذا الموضوع بالتفصيل. الجزء الثاني هو الطفرات العشوائية، فهو بيقول إن بتحصل طفرات، والطفرات دي طفرات عشوائية مفيش حاجة بتوجهها، ومن الطفرات العشوائية بتتكون كائنات أكثر تعقيداً، وده في حد ذاته مشكلة لأن الطفرات عشوائية فهي غير مهدفة. ومعنى أن الطفرات العشوائية دي بتحصل أنه لازم تكون عندها القدرة أنها تحتفظ بالمعلومات للجيل اللي بعده، وأن لازم في الطفرات دي ما يحصلش حاجة منها تكون غير قابلة أنها تعيش في الظروف اللي تواجدت فيها. ففي افتراضات عالية جدا زي ما أنتوا شايفين، لكن تعالوا بينا ندرس هذه الافتراضات لأن بعضها ظواهر طبيعية. إحنا بنؤمن بالانتخاب الطبيعي لأنه ظاهرة طبيعية بندرسها وهنشوف إزاي نفسرها، وبنؤمن بالطفرات بس الطفرات سلبية بترجعنا لورا، الطفرات بتسبب أمراض. هنتكلم عن الموضوعات دي بالتفصيل، بس خلونا في أول حاجة نتكلم عن الانتخاب الطبيعي. فالانتخاب الطبيعي ظاهرة واقعية، كلنا بنؤمن بالانتخاب الطبيعي، ولازم نعرف ان الانتخاب الطبيعي ده لا يعد تطورا لانك انت بتنتخب مما هو موجود. فالانتخاب الطبيعي ما هوش قوة خالقة لكنها قوة موزعة، بمعنى ان الانتخاب الطبيعي بيخلي بعض الكائنات تعيش في ظروف باردة مثلا، وكائنات تانية تعيش وتتأقلم على ظروف حارة. ده انتخاب طبيعي او توزيع للكائنات حسب البيئة اللي بتتواجد فيها واللي تقدر تتعايش معاها. لكن الانتخاب الطبيعي عملية معتدلة وليست عملية خلقية، زي ما قلت هو عملية موزعة للكائنات في العالم، لكنها غير قادرة على تكوين هذه الكائنات، غير قادرة على الخلق، غير قادرة على إنها توجدها من عدم، غير قادرة إنها تطورها من خلية واحدة إلى كائن معقد. فده لا يمكن ده يتم بالانتخاب الطبيعي. تعالوا بينا ندرس الانتخاب الطبيعي في فئة الكلاب علشان يورينا بس ازاي ان في مثلا انواع كتيرة من الكلاب، قول مثلا 200 نوع، لكن ازاي كانوا. انا بوريكوا صور سريعة جدا ليهم واشكالهم مختلفة جدا جدا، لكن في النهاية كلهم جم من ذئب وذئبة على قمة هذه المجموعة، لانه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. فالرب خلق الذئب والذئبة اللي هي قمة العائلة بتاعة الكلاب، خلقهم بجينات قادرة على إنها تتشكل وتتكون بصورة كبيرة جدا. فزي ما احنا شايفين من الذئب الكبير بتتكون أنواع من الكلاب مختلفة جدا، بشعر مختلف بشكل مختلف، لحد ما نصل لواحد صغير قوي بيسموه البودل. البودل ده لو حاول يرجع تاني ويتزاوج مع حاجات أعلى منه عشان يوصل للولف مش ممكن، عشان يوصل للذئب مش ممكن، لأنه فقد جينات في كل هذه العملية المتكررة في تكوينه. فالفكرة أنه في الانتخاب الطبيعي بنفقد جينات، بنفقد معلومات، فهو ليست قوة خالقة تصاعدية توصلني لفوق أبدا. علشان كده الناتشرال سيليكشن أو الانتخاب الطبيعي بينزلنا لتحت، واللي احنا عايزينه في النشوء والارتقاء ان احنا نطلع لفوق فتكون عندنا معلومات اكتر واكتر. زي ما انتوا شايفين السلم هنا تنازلي طول الوقت لحد ما يوصلني لكائنات اصغر او فيها كفاءات اقل. لكن اللي احنا عشان يحصل النشوء والارتقاء لازم نبتدي بالكائنات البسيطة ونزود لها معلومات طول الوقت
عشان تعلو وترتقي، وده غير قائم في الطبيعة بالمرة، وده ضد الobservational science أو العلم التجريبي، لأن مفيش مصدر للمعلومات أضاف المعلومات دي عشان يعليها.

أجل سماوات جديدة يا رب، سماوات مفتوحة فوق بلادنا في الزمن ده. يا رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه نصلي وما نشعرش إن السماء فوقينا زي النحاس، الصلاة بتروح لها وبترد، لكن يا رب زمن نرى فيه استجابة سريعة من السماء لصلواتنا ولتضرعاتنا يا رب قدامك. يا رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك. يا رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا، وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا يا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه.

أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من برنامجنا رحلة معرفة. هنتكلم عن الصفة السبعة من صفات الله الأدبية، الأمانة. والأمانة بتعبر عن فكرتين. الفكرة الأولى إن الله لا يتغير في صفاته وطبيعته، لكن كمان لا يغير كلامه. الله أمين يعني ثابت، الله أمين يعني لما بيوعد وعد بيعمله. يقول كده في نحمية 1:5: أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظيه وصاياه. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ ده في سفر العدد 23:19. إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. في مراسي أرمية 3:22-23. حقيقة الله أمين لا يتغير، الرب حافظ الأمانة، لأني أنا الرب لا أتغير. ملاخي 3:6 يقول كده: لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. مزمور 100:5. رسول بولس في رسالة رومية أصحاح 3 يقول كده: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ ويرجع يكمل يقول: حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. كورنثوس الأولى 10:13. الآية دي بتتكلم عن إزاي أمانة الله في وقت الألم معنا. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طيب الله فين بقى؟ يقول: ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ المخرج لتستطيع أن تحتمل. في وسط الضغوط إبليس يضغطك والعالم ويدخلك في ركن كده ومش عارف تخرج منه، الله أمين يخرج من الحبس أنفسنا، خرجنا من الضيقات ويعرف يباركنا. افتكر كلنا الآية اللي كلنا عارفينها: لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والذين هم مدعوون حسب قصده. في رومية 8:28. تيموثاوس الثانية 2:13: إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. بيعبر عن الفكرتين في الآية ديت. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يا بختنا إننا نتبع الله الأمين الذي لا يتغير. يوحنا الأولى 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أمانته بتخليه يقبل توبتنا طول الوقت، إننا نرجع ليه ويستقبلنا بكل حب. أمانة الله تجعلنا نثق فيه لأنه لا يتغير. أمانة الله تجعلنا ننتظره في الصلاة لأنه أمين ويحقق مشيئته لبركة حياتنا. أمانة الله تشجعنا أننا نكون مخلصين إحنا كمان، ونعيش بالأمانة معاه ومع أنفسنا ومع الآخرين. رحلة جميلة من معرفة الله. أشجعك بشدة، خد خطوات قرب من ربنا للبحر الذي لا يعبر، بحر معرفة تستمتع فيه في معرفتك مش عنه لكن بشخصه وفي العلاقة معاه. الرب يحفظكم ويبارككم. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله نهاركم. هذه بسمة الصباح وهمسة المساء. يا ترى أنت فاكر بابور الجاز؟ ما ظنش أنك كنت عايش وقت بابور الجاز، دلوقتي بقى تحفة بتتباع. يمكن كان البوتاجاز وقتها معجزة بالنسبة لبابور الجاز. هل أنت فاكر الراديو الكبير؟ كان الراديو ترانزستور وقتها معجزة بالنسبة للراديو الكبير. هل أنت فاكر التلفزيون الأبيض والأسود والقناة الأولى والقناة الثانية؟ كان الريموت كنترول وقتها معجزة. كان التليفون أبو سلك معجزة. كان التليفون اللي وايرلس معجزة بالنسبة للسلك التليفون. ومش هتكلم عن التلفزيون الملون ولا آلاف المحطات ولا على الموبايل الذكي ولا عن غيره غيره غيره من آلاف الأمور التي ستكون بدائية بعد حوالي 50 سنة في عالم المنجزات التي تصل إلى درجة المعجزات بالنسبة للزمن. أريدك أن تحول نظرك إلى الإيمان. صحيح علاقتنا مع الله فيها أمور محسوسة وإن كانت في غالبيتها غير ملموسة، يعني نحس بها بعقولنا بمشاعرنا بإدراكنا دون أن نراها بعيوننا أو نلمسها بأيدينا. في بشارة يوحنا الأصحاح السادس وابتداء من الآية 24 بحثت الجموع عن يسوع، ولما لم يجدوه أخذوا السفن وجاءوا إلى كفر ناحوم يطلبون يسوع. يوحنا 6:26 أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. وأضاف يسوع وقال: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فقالوا للمسيح: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. سألوه: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ قال: أن تؤمنوا. أجابوا مباشرة كلمات المسيح وقالوا: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ شفت الكلمتين دول، نرى ونؤمن؟ تعالوا بنا نقرأ معا بشارة يوحنا أصحاح 6 ابتداء من الآية 30. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ أباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبز السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وسؤالي: هل أنت تتبع يسوع بحثا عن الراحة، الخبز، السعادة، آية، معجزة، أم لأن شخص يسوع جدير باتباعك له؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 7. أكرر الآية، كرر الآية من فضلك معي. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك
لا بالعيان. كورنثوس الثانية 5 الآية 7. فكر، هل أنت تسلك بالإيمان أم لازلت تستند على العيان؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يمنحك الرب يوما مباركا ونوما سعيدا هادئا، أحلام سعيدة. قبل الفاصل تناولنا معا الحديث حول الآيات. الجماهير تابعوا شخص الرب يسوع بسبب آياته لأنه أشبعهم من السمكتين والخمسة أرغفة. وقلنا إن الآية التي توقفنا عندها ونحفظها لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. وسؤالي هو: هل أنت تسير وراء الرب لما يمكن أن يصنعه لك من معجزات؟ هو قادر يعمل كده؟ أم أنك تتبع الرب لأنه جدير باتباعك، سواء صنعت المعجزة، جرت المعجزة، حدثت المعجزة أو لم تحدث؟ في بشارة يوحنا أصحاح 2، بعد أن طرد يسوع الباعة من الهيكل، قال اليهود للمسيح: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجابهم يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. كان بيتكلم عن هيكل جسده، أنه سوف يظل في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليالي. في متى 22، جماعة من الكتبة والفريسيين قالوا له: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. متى 12 الآية 39، أجاب يسوع: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي. وبالفعل ظل المسيح في القبر ثلاثة أيام وقام، فهل آمنوا به؟ في لوقا 23 الآية 8، هيرودس فرح وهو يحاكم شخص الرب يسوع، فرح لما رأى يسوع، فرح فرحا كبيرا جدا لأنه كان يريد أن يراه من زمان طويل. خلي بالك من كلام الجاي: وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه يسوع بشيء. سؤالي: هل تريد يسوع أم تريد آية منه؟ هل تتبعه بسبب ما يصنعه لك، أم لأن شخصه جدير بالاتباع سواء صنع أو لم يصنع؟ فكر. وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا وسهلا بكم إلى الوصلة أو الجزء الأخير من بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن نأتي إلى تحدي التطبيق. وفي تحدي التطبيق السؤال لا يزال قائم: هل أنت تتبع يسوع بسبب ما يعطيك، بسبب المعجزات التي يمكن أن تحدث حولك أو في حياتك، أو لأن يسوع جدير باتباعك؟ قل له: أنت إله المعجزات وأنا أريد أن أتبعك بالإيمان، إنني أثق فيك وأتكل عليك، إن حدثت المعجزة وأنت قادر على ذلك سأشكرك يا رب، إن لم تحدث فإنني سأظل أمينا تابعا لك لأنك جدير باتباعي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء: أنت ابتهاجي منيتي قصدي، مولاي زد حبي وإركاني، نفسي لقد قرت على العهد، ما لي سواك فزد ربي إيماني، زدني اقترابا منك في النفس، أنت الذي بالحب ترعاني، من برك الأنوار كالشمس ضاءت، فبارك وزد ربي إيماني.

0: إيماني. مولاي إني مؤمن زدني عزما يقوي بالفدا أمني، واجعل يقيني ثابت الركن، واجدد بروحك مولاي إيماني. آمنت يا ربي فقوي إيماني، شدد يقيني وزد فيك إركاني. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 140 لإمام المغنين، مزمور لداود.
3: أنقذني يا رب من أهل الشر، من رجل الظلم احفظني. الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم اليوم كله يجتمعون للقتال، سنوا ألسنتهم كحية حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظني يا رب من يدي الشرير، من رجل الظلم أنقذني. الذين تفكروا في تعثير خطواتي أغفلي المستكبرون فخا وحبالا، مدوا شبكة بجانب الطريق وضعوا لي أشراكا. قلت للرب أنت إلهي، أصغي يا رب إلى صوت تضرعاتي. يا رب السيد قوة خلاصي، ظللت رأسي في يوم القتال. لا تعطي يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده يترفعون. أما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم، ليسقط عليهم جمر ليسقطوا في النار، وفي غمرات فلا يقوموا. رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. قد علمت أن الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين. إنما الصديقون يحمدون اسمك، المستقيمون يجلسون في حضرتك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت متأثرة جداً بخدمة سمعتها من كام يوم، وكانت بتتكلم عن اهتمامنا وانشغالنا برضا الناس اللي حوالينا عن الحاجات اللي احنا بنعملها. فكنت بقوله الكلام ده: يا رب فكرني دايماً إني ملكك أنت وحدك، ورضاك أنت عني وعن أي حاجة بعملها هو المهم بالنسبة لي. نفسي الأمر ده يبقى واصل لعمق أعماقي عشان ما أفضلش طول عمري مشغولة برضا أي حد غيرك عني. أنت الشخص الوحيد اللي أطلب رضاه. وافتكرت الآيات الموجودة في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 2 والأعداد 3 وعدد 6، وهقراها بالترجمة المبسطة: فتبشيرنا إياكم لا يصدر عن خلل فينا أو عن دوافع غير نقية أو عن رغبة في خداع أحد، لكننا نتكلم بثقة لأن الله اختبرنا وأتمنى على البشارة. فنحن لا نحاول أن نرضي أحدا من الناس، بل نريد أن نرضي الله الذي يختبر قلوبنا. نحن لم نأتي إليكم بكلام معسول كما تعلمون، ولا كنا نخفي طمعا في داخلنا، الله هو شاهدنا على ذلك. ولا كنا نسعى إلى مديح من أحد منكم ولا من غيركم، مع أنه كان بإمكاننا لو أردنا أن نستخدم سلطاننا عليكم كرسل المسيح. كنت بصلي بقول له كده: فعلا يا رب جاي أتوب قدامك عن كل مرة خدمت فيها وعيني كانت على الناس أو على اللي حواليا، هيقولوا لي إيه وهيشجعوني إزاي، راضيين عن اللي عملته ولا لأ. بتوب عن كل مرة حزنت فيها لأنهم مقدروش اللي عملته أو مسقفوش لشطرتي. سامحني بحقيقي، سامحني على الوقت اللي ضاع مني وأنا بحاول أرضي اللي حواليا مش أرضيك أنت، آخد مشورتهم مش مشورتك أنت، أضبط مكاني ومكانتي وسطهم مش علاقتي وقربي بيك أنت. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي دوامة، لما إبليس بيسحبك فيها بيبقى في منتهى الصعوبة إدراكها والخروج منها، بالذات في دائرة الخدمة، لأنها ببساطة خدمة. لما تكون عينك على اللي حواليك مش عليا، على تقديرهم وقبولهم للي بتعمله مش تقديري أنا، على موهبتك وشطرتك مش على إيدي أنا، على إنك تكون متميز وسط الجماعة اللي بتخدم وسطيها وتخلق ليك حتة أعلى شوية، سلمة لفوق شوية كده أعلى من الباقيين اللي واقفين عليها جنبك. خد بالك هتدخل في المقارنة غصب عنك، لأن التقدير والمدح بقى للأشطر وللأفضل. دي الطريقة اللي يحكم بيها العالم على الأمور، ده اللي بيتعمل في الأشغال. الأشطر ياخد فرصة، اللي عرف يبيع نفسه كويس وإمكانياته هو اللي ياخد الفرصة حتى لو ما كانش قدها، وده بعيد تماماً عن فكر وقلب الملكوت. أنا ما بدورش على الأشطر خالص. في رسالة كورنثس الأولى وإصحاح 1 والأعداد من 26 ل 31 بيقول كده: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. وأنا عايز الكلام ده مش تستحسنوا تسمعوه، لكن فعلا يدخل جواكم لعمق أعمقكم ويضبط الدوافع الغلط اللي بتخليكم وانتوا بتعملوا أي حاجة عينيكم على التقدير والمدح اللي جايين من الأرض، مش التقدير والمدح اللي جايين من السماء، هما اللي يبقوا الأهم بالنسبة ليكم. وده يساعدك تكمل حتى لو الأرض محدش فيها قدرك ولا سقفلك ولا حتى اهتم خالص باللي انت عملته. لو البوصلة بتاعتك صح مش هيهمك وهتكمل، لأنك عارف إنك في ملء المشيئة الإلهية. ولما بتكون في ملء المشيئة مرات كتيرة المقاومة بتبقى قوية جدا، لأنه ببساطة اللي بتقوله واللي بتعمله وطريقة تفكيرك وحياتك بالدين العالم الساقط اللي حواليك، أو حتى بالدين اللي بيخدموا بالجسد ومستنين مدح الناس. فالحرب تشتغل لأنهم عايزينك شبههم مش شبه يسوع. يسوع ما كانش بيرضي الناس أبدا، كان بيعمل أعمال الآب وهدفه مجد الآب وبس، وكل مرة حاولوا يمجدوه هو هرب من وسطهم. ولا مرة تملق اليهود أو الفريسيين ولا سمعهم اللي نفسهم فيه عشان يكسبهم أبدا. كان بيقول الحق كل الحق، والنور اللي فيه أزعجهم وهاجوا عليه، لكنه فضل ثابت في مكانه. اتهموه بكل التهم الممكنة، لكنه كان بيعمل الصح دايما معاهم أو مع غيرهم. والتلاميذ سمعوا إنهم هم كمان هيعيشوا بنفس الطريقة. ولما مر بطرس اهتم برأي الناس وشكله في وسط اليهود، بولس في رسالة غلاطية كتب الكلمات دي اللي كان فيها توبيخ لبطرس في غلاطية 2 وعدد 11، في الترجمة المبسطة بيقولها كده: ولكننا عندما جاء بطرس إلى أنطاكيا واجهته مباشرة لأنه كان مخطئاً، فقبل وصول بعض الرجال من طرق يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، ولكن عندما وصلوا انسحب وعزل نفسه لأنه كان خائفا من اليهود. وفي عدد 14 بيقول كده: وعندما رأيت أنهم لم يكونوا يسلكون كما يليق بالبشارة الحقيقية، قلت لبطرس أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش كغير اليهود، فكيف تجبر غير اليهود على أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ ارفعوا عينيكم من على الناس سواء في العالم أو في الكنيسة، احترموهم واخدموهم واتحدوا بيهم واسندوهم. ولما تيجوا تخدموهم حبوهم، ما تنتظروش التقدير والمكافأة منهم أبدا، ما تسعوش عشان ترضوهم. وانتوا بتعملوا كده رؤيتكم هتضيع منكم، وهتلاقوا روحكم اتسحبتوا في طرق جانبية مش ليكم وما كانش المفروض تمشوا فيها، وهتقارنوا، والمقارنة هتولد غيرة وكبرياء ومحاولات لسرقة الفرص عشان أبان وأظهر. والطرق دي كلها ملتوية وهتخليك تعمل الحاجة بدوافع غير نقية. وأنا بالنسبة لي دوافعك أهم من كل اللي انت بتعمله. أنا ببص على اللي جوه مش على اللي بره. لو وعظت ولا رنمت ولا عزفت ولا صليت ولا خدمت أي خدمة ودوافعك الحقيقية إنك تظهر أو إن الناس تشاور عليك، يبقى كل اللي جوايا ناحيتك إزاي أساعدك عشان تبقى دوافعك نقية. إنك تنقي دوافعك أهم عندي، حتى لو ما عملتش كل الحاجات الكبيرة دي اللي أنت فرحان بيها. أنا بحكم على اللي جوه. في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 22 بيقول كده: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، لأنكم أنتم أهم عندي من كل اللي بتعملوه. عايزكم تشتغلوا في الملكوت ده أكيد، وعايز فعلة بحق وحقيقي، بس عايزهم طيعين ومستعدين للتغيير والتشكيل وهم شغالين، يرجعوا قدامي ويطلبوا مشورة وإرشاد ويمتحنوا دوافعهم في نور الكلمة، ولما يغلطوا حالا يقوموا وينظفوا اللي جه عليهم وياخدوا السكة الصح ويكملوا فيها بدون عناد ولا تصلف، لكن بتواضع حقيقي. عينيهم على المكافأة اللي عندي ليهم، مش على الناس وتقديرهم ورضاهم عنهم. متكلين على دراعي وعمل روحي فيهم، مش على نفسهم أبداً. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن.

راحت للقدير، بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

يا كل اللي بتشوفني عارف ايه أسوأ انواع الادمانات؟ ادمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة او فشل او غدر او خيانة او فقد الى اخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا ايه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، اطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل ايه في الضغط؟ بيعمل ايه في السكر؟ بيعمل ايه في القولون العصبي؟ بيعمل ايه في جهاز المناعة كله؟ ارجوك انا عايز اساعدك النهاردة ازاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة. ارجوك، واحد، تذكر ان ما مضى قد مضى ولن يعود مرة اخرى. اتنين، ارجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني اول ما تجيلك كده الفكرة او ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل اي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل اي هواية، روح قابل اصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جدا، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب احسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و 19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و 37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو إنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائها. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوبي الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي أقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع، فرح كل الأرض جبل صهيون، فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض أنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال. مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. وده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين، وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه ويقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، وإحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوى هو إلهه. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا، فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرديه، هيعمل إيه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة. هو الإله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة للشفاء، محتاجة للسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية، هتيجي ومش هتتأخر. هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن نقط عشوائية كده هو لذيذة ممكن تساعدنا في علاقاتنا الزوجية جامد. أول نقطة هي اعتبروا جوازكم المولود الأول، يعني أول بيبي، يعني البيبي دوت بنغذيه وبنأكله وبنصرف عليه وبنحاول نعلمه أحسن حاجة ونعمل فيه أحسن حاجة وبتعب فيه، لكن لما بيمرض أو يتعب ما جريش بقى وارميه صح واجيب غيره، لأ أنا بتعب في أن أنا ألف بيه على الدكاترة وأبذل مجهود معاه عشان أعالجه، مش بنساه ولا بسيبه ولا بجيب غيره، بلف بيه ساعات على الدكاترة، ساعات بضطر أصرف فلوس كتير قوي عليه، ساعات بضطر أبيع حاجات ممتلكات عندي علشان أصرف عليه. بلاش نستسهل في أن العلاقة دي مش نافعة أو مش قادر أبذل فيها أكتر من كده، خلونا مع بعض نروح لمتخصص، نروح لمساعدة، نسمع حاجة مع بعض علشان ننقذ المولود ده. تاني نقطة، خلونا نحاول نعامل شريك حياتنا أكنه صديق أو زميل في الشغل أو صاحبتك، يعني مثلا جوزك لو دخل وولع النور هتصرخي فيه اطفي النور أنا نايمة، غير بقى لو واحدة صاحبتك هي اللي دخلت عليكي وولعت النور هتقولي لها معلش ممكن تطفي النور أنا نايمة. فخلونا نحترم بعض زي ما بنحترم أصحابنا، بلاش ردود الأفعال القوية جداً اللي هي من غير تفكير، لا نهدى كده ونفكر البني آدم اللي قدامي ده بني آدم محترم، لو دي صاحبتي كنت عملت إيه، لو دي زميلتي كنت عملت معاها إيه. تالت نقطة، الجواز صداقة، علاقة اتنين أصحاب مش بس شراكة في مشروع بيت وعيلة، يعني إحنا أصحاب بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنخرج مع بعض ساعات وبنقضي وقت لذيذ مع بعض. رابع نقطة، اقري وتعلمي عن الجواز. الجواز رحلة طويلة وكلها تعلم، وكل ما تقري أكتر وكل ما تبذلي مجهود أكتر تفهمي عنه، تفهمي عن العلاقة، تفهمي فين المشكلة، هتشوفي نتيجة حلوة. خمس نقطة هي إن إحنا لازم ناخد بالنا من المفاهيم الغلط اللي كتير بتتسرب لينا عن الحب من خلال المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو من خلال الأفلام المسلسلات والأغاني اللي حوالينا اللي بنسمعها طول الوقت، بتلخبطنا شوية في إيه مفهوم الحب الحقيقي. هراجع معاكم كده كم مفهوم بسرعة. المفهوم الأول هو إن الحب عكس الكراهية، فلو مش بكره اللي قدامي شريك حياتي خلاص يبقى الدنيا بخير. لا لا، هو الحب عكس الأنانية، يعني أنا مش المحور هو المحور، أنا برا نفسي أنا بهتم باللي قدامي. تاني واحد، الحب حاجة بتحصل لي، أنا بقع في الحب، أنا بتزحلق في الحب. لا، هو الحقيقة الحب ده فعل، أنا حاجة بتحصل لي، الحب أنا بقع فيه، أنا بتزحلق في الحب. لا، الحقيقة الحب فعل، الحب حاجة أنا بعملها. تالت حاجة، الحب بحس بيه، ياه مشاعر حلوة قوي، حسيت أني بحبها. لا، الحقيقة هو قرار، هو قرار أنا باخده كل يوم الصبح أن أنا هحب جوزي وأن أنا هتصرف تصرفات معينة مع جوزي. الحب أنا بكرره كل يوم الصبح من أول وجديد، مش بصحى حاسة أن أنا بموت فيه، ما بيحصلش. النقطة اللي بعديها هو إن زوجي عارف إني بحبه، مش لازم أقوله يعني، لا لازم أعبر، بنحتاج نعبر لبعض عن مشاعرنا دي. هنسمع عن خمس لغات الحب وإزاي بنعبر عن حبنا لبعض، دي حاجة مهمة جداً. ما أخدش كده هو توقع إنه أكيد جوزي عارف إن أنا بحبه خلاص ما أنا اتجوزته، لا حلو نفكر بعض بمشاعرنا الحلوة لبعض. النقطة اللي بعديها، الحب بحس بيه فجأة، هو لحظي. لا، هو الحب يعني وقت، يعني هناخد وقت وهنكون العلاقة وهننمي العلاقة وهنتمتع مع بعض فهنحب بعض أكتر فهنقعد مع بعض أكتر. النقطة اللي بعديها، الحب الحقيقي في عطاء مش أخذ، في فيض، في أنا بدلدق على اللي قدامي، عايز أنسكب على اللي قدامي، مش أنا بشفط من اللي قدامي وعايز أخد منه وأستنزف كل حاجة يقدر يديهاني. الحب التزام، أنا ملتزمة بالشخص اللي قدامي بغض النظر عن مشاعري إيه، بغض النظر عن إيه ضعفاته، أنا ملتزمة باللي قدامي، مش أنا زهقت فهغيره أو أنا تعبت فهسيبه، لا أنا ملتزمة باللي قدامي. وأخيراً، الحب فيه تواصل، والتواصل العميق مهم جداً علشان بيزود الحب وبيزود العلاقة وبيزود التفاهم. وعندنا حلقة كاملة عن التواصل وعن مستويات التواصل هنقدر فيها نستفيد يعني إيه نتواصل صح
ونتمتع بالتواصل ده.

الانتخاب الطبيعي ظاهرة بندرسها في الوقت الحالي، وهي ظاهرة حقيقية ونحن نؤمن بها إيمان كامل، وده اللي قاله الرب إنه خلق كجنسه كجنسه كجنسه، وداخل الجنس الواحد تحصل تفريعات كتيرة قوي. لكن الانتخاب الطبيعي ما هوش قوة خالقة، لكنه قوة موزعة. تعالوا بينا نشوف مثال لإزاي الجينات دي بتتوزع أثناء الجيل اللي بيتكون مرة تانية، وإزاي بتتوزع على الأرض. فقدامنا في الشاشة دلوقتي شايفين كلب وكلبة، وحطلنا لها فيونكة عشان نفرق بين الذكر والأنثى، وهنجوز الكلب والكلبة دولة. والدراسة اللي هندرسها هي طول الشعر. طبعا في صفات وراثية كتيرة قوي قوي، احنا هندرس بس طول الشعر بتاع الفروة بتاعت هذه الكلاب. وأي صفة وراثية بنورثها عن طريق حاجتين. فمثلا الشعر المتوسط بيبقى فيه حرف ال اللي هو long، وحرف ال s اللي هو short. فأي صفة بندرسها، في صفات للشعر الطويل وصفات للشعر القصير، لما يجتمعوا مع بعض يدونا الشعر المتوسط. فإحنا التجربة اللي هنعملها مع بعض إن إحنا هنعمل تزاوج بين كلب وكلبة الشعر بتاعهم متوسط الطول، فيبقى التركيب الجيني بتاعهم S يعني short و L يعني long، يعني قصير وطويل وقصير وطويل، علشان كده قدر يدينا الشعر المتوسط. تعالوا بينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. لما يحصل التزاوج هتكون النتيجة إن الجينات هتتوزع، فممكن الاس والاس اللي هو القصير والقصير يتجمعوا مع بعض ويطلع عندي كلب شعره قصير مع ان الابوين شعرهم متوسط. ممكن يحصل ان الاس والال انه الشعر الجين بتاع القصير والجين بتاع الطويل يتجمعوا في كلب تاني ويكون شعره متوسط. ممكن يحصل انه الال والال اللي هو الشعر الطويل والشعر الطويل يتجمعوا مع بعض ويكونوا كلب تاني شعره طويل. فبرغم ان الابوين شعرهم متوسط، الا ان الجيل التاني منهم ممكن يكون شعره قصير، ممكن يكون شعره متوسط زي الابوين، ممكن يكون شعره طويل. تعالوا بينا نشوف ايه اللي يحصل لما يتوزعوا في الارض. تعالوا ناخد المجموعة العيلة اللي اتكونت من شعر قصير ومن شعر متوسط ومن شعر طويل، تعالوا نهجرهم لحتة بردة قوي. إيه اللي هيحصل؟ البرد الشديد ده هيخلي اللي شعره قصير مش هيقدر يعيش، لأنه ما عندوش وسيلة للتدفئة غير شعره، وشعره ده مش قادر يخليه يعيش. الشعر المتوسط برضو مش هيقدر يعيش. مين اللي يقدر يعيش في الجو البارد؟ الوحيد اللي يقدر يعيش في الجو البارد هو اللي شعره طويل، اللي تركيبته الجينية إيه؟ LL، طويل وطويل. فاللي هيحصل ان الاثنين اللي شعرهم قصير واللي شعرهم متوسط هيموتوا. فمات معاهم الاس اس والاس ال، مات معاهم الجينات القصيره والجينات واحد من الجينات الطويله، واللي اتبقى بس هو ال ال. فالحقيقه انه الكلاب اللي قدرت تتاقلم على الجو البارد فقدت معلومات، فقدت القدره على تكوين شعر متوسط أو شعر قصير، إلا إذا جبت لهم كلاب تانية بالشعر المتوسط أو القصير عشان يتزوجوا معاهم وعلشان يكتروا. فاللي عايز أقوله لكم هنا إن الانتخاب الطبيعي إحنا نؤمن بيه بالكامل، لكن الانتخاب الطبيعي بيقلل المعلومات مش بيزودها. الانتخاب الطبيعي بيخلينا نشوف الكائنات بتتوزع في العالم إزاي، لكن هو غير قادر على إنه يدينا حياة جديدة أو يدينا معلومات جديدة. والنتيجة النهائية لهذا الانتخاب الطبيعي إن بتتركز المعلومات الجينية في منطقة محددة من العالم تتوافق مع الظروف البيئية اللي موجودة فيها هذه الكائنات، والكائنات اللي تقدر تعيش تعيش فيها، الكائنات اللي مش قادرة تعيش بتموت. فقد كده الانتخاب الطبيعي لا يصلح أن يكون آلية من آليات النشوء والارتقاء.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله الأدبية، الحق. والحق في تعريفه قول الصدق وعدم إخفاء الأمور، إنه مفيش شيء مخفي وإن الكل معلن. ولما بنطبقها على الله إن كل شيء معلن فيه وأمامه، الله نور لا يوجد فيه ظلمة، فالكل معلن ومكشوف أمامه. فمش بس الله ما بيكذبش، لكن كمان كل شيء قدامه معلن. في سفر العدد أصحاح 23 يقول كده: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. كل سبل الرب رحمة وحق. رحمة، الله بيرحمنا، لكن كمان كلها في النور وفي الحق. قال له يسوع، يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. رب يسوع صلى صلاة جميلة إننا نعيش في هذا النور وهذا الحق. يوحنا 17:17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، في يوحنا الأولى 1:5-7. الحقيقة لما بنشوف صفة الحق في الله تشجعنا على أكتر من حاجة نعملها. 1، نطرح الكذب بعيدا، نتكلم بالصدق، خلينا نقول الحقيقة لبعض، خلينا نشارك بشفافية مع بعض. اللف والدوران ونص الحقائق دي مش الصدق، لكن احنا محتاجين نتكلم بالصدق. كمان نسلك في النور شفافية، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. أولاد الله هم أولاد النور، بيعيشوا في النور، ومش بس بيعيشوا في النور، بيسلكوا في النور. طب لو في حاجة مدارية في الخفة، اعرف إنها مش من الله. لو في حاجة هتعملها وعايز تخفيها عن الآخرين، اعرف إن ديت الله رفضها، دي خطية. خد بالك، اوعى رغبتك انك تعيش في الظلام وتفتكر ان انت كده مع الله. الله نور ويحب ان اولاده يسلكوا بالنور وفي النور. رب يساعدنا اننا فعلا نكتسب هذه الصفة الجميلة من الله، نعيش بصدق وفي النور. رب يباركك. نتقابل في الحلقة القادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أشكرك يا أبويا يلي بتهتم بأصغر التفاصيل. جاي أرفعك النهاردة يا رب وأقولك أبوتك على راسي من فوق، المكانة اللي مش بتتغير عشان انت امين لا تنكر نفسك. انا بطلع وانزل ومزاجي بيطلع وينزل، واعرف اكون امينة في يوم وعشر ايام لا، لكن انت امين لا تقدر ان تنكر نفسك. عشان كده جاية بدلة البنين واصرخ لك ابويا، ابي يحبني يهتم بي مش بيتتغير يا رب. اشكرك.

هيتغير المكان ده لخالق السماء والأرض الكبير قوي ده. أقدر النهاردة على أساس العمل اللي عمله على الصليب أقدر أقول له أبويا يلي مش معايا السكة وخدني المشوار ونسجني في بطن أمي ومعايا في كل خطوة، يلي هكون معاه في الأبدية، يلي حاسس بكل حاجة جوايا فاهمني، أقدر أقول له أبويا أشكرك.

0: العشم ده يا رب بنتقدم قدامك يا رب بالبنوة يا رب اللي تتهلنا يا رب، نعرف نصرخ ونقولك يا أبا الآب يا رب، وبالبنوة دي والعشم ده جايين قدام محضرك نقولك اقبلنا يا رب زي ما احنا عارفين ان ابوابك مفتوحة لينا يا رب في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل حالة اللي اتحننت علينا قوي يا رب. اشكرك على الابواب المفتوحة. ايوه مستغربين ازاي حنانك بيوسع كل البشرية، ازاي جيت للعالم ده كله، لكن ده العشم اللي بندخل على اساسه يا رب محضرك انه ابوابك مفتوحة لينا مهما كان فينا خطية.
1: ازاي يا ربي حنانك
0: ازاي بيوسع
1: كل البشرية،
0: كل البشرية اي حد
1: بيجيلك
0: تقوم رافعه يا رب كده، ملكش حل يا رب.

يا رب شرف لينا ان احنا ندعى ولادك وبلاد الله. قال ايه كمان؟ يا رب عاملين مع جلالك. باركنا يا رب حسب قلبك مش حتى حسب طلبتنا يا رب. ليتك تباركنا وتوسع تخمنا. خلي ايدك معانا واحفظنا من الشر حتى لا يتعبنا. ليك كل المجد يا رب.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله نهاركم. هذه بسمة الصباح وهمسة المساء. يا ترى أنت فاكر بابور الجاز؟ ما ظنش أنك كنت عايش وقت بابور الجاز، دلوقتي بقى تحفة بتتباع. يمكن كان البوتاجاز وقتها معجزة بالنسبة لبابور الجاز. هل أنت فاكر الراديو الكبير؟ كان الراديو ترانزستور وقتها معجزة بالنسبة للراديو الكبير. هل أنت فاكر التلفزيون الأبيض والأسود والقناة الأولى والقناة الثانية؟ كان الريموت كنترول وقتها معجزة. كان التليفون أبو سلك معجزة. كان التليفون اللي وايرلس معجزة بالنسبة للسلك التليفون. ومش هتكلم عن التلفزيون الملون ولا ألاف المحطات ولا على الموبايل الذكي ولا عن غيره غيره غيره من آلاف الأمور التي ستكون بدائية بعد حوالي 50 سنة في عالم المنجزات التي تصل إلى درجة المعجزات بالنسبة للزمن. أريدك أن تحول نظرك إلى الإيمان. صحيح علاقتنا مع الله فيها أمور محسوسة وإن كانت في غالبيتها غير ملموسة، يعني نحس بها بعقولنا بمشاعرنا بإدراكنا دون أن نراها بعيوننا أو نلمسها بأيدينا. في بشارة يوحنا الأصحاح السادس وابتداء من الآية 24 بحثت الجموع عن يسوع، ولما لم يجدوه أخذوا السفن وجاءوا إلى كفر ناحوم يطلبون يسوع. يوحنا 6:26 أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. وأضاف يسوع وقال: اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فقالوا للمسيح: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. سألوه: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ قال: أن تؤمنوا. أجابوا مباشرة كلمة المسيح وقالوا: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ شفت الكلمتين دول، نرى ونؤمن؟ تعالوا بنا نقرأ معا بشارة يوحنا أصحاح 6 ابتداء من الآية 30. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبز السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وسؤالي: هل أنت تتبع يسوع بحثا عن الراحة، الخبز، السعادة، آية، معجزة، أم لأن شخص يسوع جدير باتباعك له؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 7. أكرر الآية من فضلك معي: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك
لا بالعيان. كورنثوس الثانية 5:7. فكر، هل أنت تسلك بالإيمان أم لازلت تستند على العيان؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يمنحك الرب يوما مباركا ونوما سعيدا هادئا، أحلام سعيدة. قبل الفاصل تناولنا معا الحديث حول الآيات. الجماهير تابعوا شخص الرب يسوع بسبب آياته لأنه أشبعهم من السمكتين والخمسة أرغفة. وقلنا إن الآية التي توقفنا عندها ونحفظها لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. وسؤالي هو: هل أنت تسير وراء الرب لما يمكن أن يصنعه لك من معجزات؟ هو قادر يعمل كده؟ أم أنك تتبع الرب لأنه جدير باتباعك، سواء صنعت المعجزة، جرت المعجزة، حدثت المعجزة أو لم تحدث؟ في بشارة يوحنا أصحاح 2، بعد أن طرد يسوع الباعة من الهيكل، قال اليهود للمسيح: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجابهم يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. كان بيتكلم عن هيكل جسده، أنه سوف يظل في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليالي. في متى 22، جماعة من الكتبة والفريسيين قالوا له: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. متى 12 الآية 39، أجاب يسوع: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي. وبالفعل ظل المسيح في القبر ثلاثة أيام وقام، فهل آمنوا به؟ في لوقا 23 الآية 8، هيرودس فرح وهو يحاكم شخص الرب يسوع، فرح لما رأى يسوع، فرح فرحا كبيرا جدا لأنه كان يريد أن يراه من زمان طويل. خلي بالك من كلام الجاي: وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه يسوع بشيء. سؤالي: هل تريد يسوع أم تريد آية منه؟ هل تتبعه بسبب ما يصنعه لك أم لأن شخصه جدير بالاتباع، سواء صنع أو لم يصنع؟ فكر. وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك.

0: أهلا وسهلا بكم إلى الوصلة أو الجزء الأخير من بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن نأتي إلى تحدي التطبيق. وفي تحدي التطبيق السؤال لا يزال قائم: هل أنت تتبع يسوع بسبب ما يعطيك، بسبب المعجزات التي يمكن أن تحدث حولك أو في حياتك، أو لأن يسوع جدير باتباعك؟ قل له: أنت إله المعجزات وأنا أريد أن أتبعك بالإيمان، إنني أثق فيك وأتكل عليك، إن حدثت المعجزة وأنت قادر على ذلك سأشكرك يا رب، إن لم تحدث فإنني سأظل أمينا تابعا لك لأنك جدير باتباعي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء: أنت ابتهاجي منيتي قصدي، مولاي زد حبي وإركاني، نفسي لقد قرت على العهد، ما لي سواك فزد ربي إيماني، زدني اقترابا منك في النفس، أنت الذي بالحب ترعاني، من برك الأنوار كالشمس ضاءت، فبارك وزد ربي إيماني. مولاي إني مؤمن زدني عزما يقوي بالفدا أمني، واجعل يقيني ثابت الركن، واجدد بروحك مولاي إيماني. آمنت يا ربي فقوي إيماني، شدد يقيني وزد فيك إركاني. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
2: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح، اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامي كظل مائل، وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه. الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي. أبناء عبيدك يسكنون، وذريتهم تثبت أمامك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم في الذهن في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن أنتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب، شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا لأني بحبك ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدى أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعام عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سيبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا، ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

مشغول من قلبي أقول رسالة لكل قلقان وخايف من بكرة، ويمكن قاعد دلوقتي يقول لنفسه يا ترى بكرة في صحة ولا مرض، نجاح ولا فشل، ويمكن البعض قاعد متوقع مصيبة هتحصل بكرة. صدقني عايز أقولك ثلاث حاجات. 1، قلقك الشديد على بكرة مش هيحل مشكلة بكرة، ده هيفقدك سلام ومتعة النهاردة، هيفسد عليك اليوم. 2، ثبت بالدراسة الميدانية والعلمية إن 92% من المخاوف اللي بنخاف منها لا تحدث أبداً، وهي مجرد مخاوف وهمية أو استنتاجات غير منطقية. 3، عايز أقولك سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة، صدقني ما في حد فينا يعرف اللحظة اللي جاية فيها إيه، لكن عايزك تقول لنفسك أنا لا أعلم ما يخفيه المستقبل لي، لكني أعلم من في يده المستقبل، إنه في يد الله المحب الحنان الرحيم. وقول لنفسك الله معايا، الله في صفي، الله ماسك إيدي، الله هينجح طريقي، وتحرر من كل قلق ومن كل خوف بالإيمان الحقيقي. أتمنى لك الأمان والسلام.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو إنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائه. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوب الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي أقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع، فرح كل الأرض جبل صهيون. فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض إنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال. مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. وده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين، وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه ويقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، واحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوى هو إلهه. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا، فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification. ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك

انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابته، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبه قويه. انت قلت ان محبتك قويه كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقه للدخول لعرش النعمه واصبحت بنت ليك.

شباب أنا تاني، ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 45. العنوان بيقول لإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة. بيقول الدارسين إن تعبير على السوسن بيشير إلى الآلة الموسيقية المستخدمة اللي هي ذات الستة أوتار، أو ربما بيشير للنغمة الموسيقية المستخدمة في ترتيل المزمور. أما ترنيمة محبة معناها نشيد حب. فمزمور 45 يا حبايب بيرسم صورة شعرية بتصف مراسيم زواج لملك من ابنة ملك. وصنفت الكنيسة الأولى المزمور ده على إنه نبوة عن المسيح لكل المجد، المسيح الملك وارتباطه بعروسه اللي هي الكنيسة المفدية بدمه المتحدة بيه. فنقدر نشوف الملك العريس في مزمور 45 هو المسيح للمجد، والعروس هي الكنيسة اللي هي إحنا المؤمنين جسد المسيح. ويبدأ المزمور بمقدمة شعرية تمجد الملك العريس. يقول في عدد واحد: فاض قلبي بكلام صالح. فاض يعني تفجر تدفق. فكاتب المزمور بيقول من كتر ما قلبي مليان بمشاعر الحب نحو الملك ما قدرتش احتفظ بيها، فقلبي فاض وتدفقت منه المشاعر دي. ويكمل: متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني شعري وأبياتي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. ويبدأ من عدد اتنين يتكلم عن أسباب تمجيده للملك العريس، ويسرد صفات الملك ده اللي كتبت بشكل نبوي عن الرب يسوع لكل المجد. فالصفات اللي جاية دي لا تتحقق في أي ملك من الملوك البشر. يقول عدد اتنين: أنت أبرع جمالا من بني البشر. مش بيتكلم عن جمال الشكل بس، لكن جمال الشخصية وصفاتها. والدليل إنه بيقول انسكبت النعمة على شفتيك. لكن من المزمور نقدر نعرف إنه رغم إنه الملك ده جميل وملهوش مثيل، لكن ليه أعداء، ويدعو المرنم الملك ليحارب وينتصر على أعداء. دعا الكاتب الملك بتاعه إلى نصرة الحق والتواضع والعدل. والخصائص الثلاثة دول، التواضع والعدل والحق، هي على النقيض تماماً لصفات الملوك البشر اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا عايشين أيام كاتب المزمور، اللي كانوا بيتميزوا بالنزوات، بالفخر، تكبر، استبداد. ويكمل في الأعداد من 6 و7 يمجد كاتب المزمور الملك العريس ويقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. خاطب الكاتب ملك البشر بالكلمات دي، ويقصد إنه واقف مكان الله وممثل لله. واقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين هذه الآيات للإشارة إلى تفوق المسيح ابن الله على الملائكة. تقدر إنك أنت ترجع للآيات دي في عبرانيين 1 الأعداد من 5 ل7. ده بيخلينا نشوف المزمور إنه نبوة واضحة عن المسيح. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد 8 و9 يصف في صورة شعرية جميلة مراسم حفل الزفاف. ويبدأ في الأعداد من 10 ل15 بوصف الأميرة العروس واللي هي الكنيسة، ويبدأ ينصحها، ونقدر نقول إنه بينصحنا إحنا كمان في عدد 10، ويقول: اسمعي يا بنت وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. فهو بيدعو العروس إنها تخصص نفسها بالكامل للعريس. بعدها يشرح كاتب المزمور ويصف جمال وروعة موكب الأميرة اللي هي العروس، وإزاي هيكون في تعويض لأنها تركت أهلها وبيت أبيها لتلتصق بالعريس الملك. فمزمور 45 يا حبايب نقدر نشوف الملك العريس اللي هو الرب يسوع لكل المجد، والعروس اللي هي الكنيسة جسد المسيح. ويختم كاتب المزمور بدعوة المؤمنين جسد المسيح لتكريس وتخصيص أنفسنا للملك المسيح لكل المجد. يا رب يسوع، افتح عينينا على شخصك فنقدر نشوف جمالك وصلاحك ومحبتك لينا. املأ عينينا بيك فقلوبنا تفيض بمشاعر الامتنان لشخصك. ساعدنا نشوف ونقدر كم بذلت وضحيت لأجلنا على الصليب، فأنت قد أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا لكي تقدسنا وتطهرنا وتحضرنا لشخصك كنيسة مجيدة مقدسة وبلا عيب. رب ساعدنا نكرس أنفسنا، حياتنا، أوقاتنا لشخصك، ولا تكون سيادة على حياتنا لآخر سواك.
آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن أدوار الأب. الأب عنده أدوار كتيرة غير تسديد الاحتياج المادي للبيت. هنسمع عن الأدوار دي، بس محتاجة إحنا كأمهات محتاجين نعرف الأدوار دي عشان ندعم أزواجنا وعلشان نوسع لهم الطريق إن هم يعملوا أدوارهم صح. كتير قوي إحنا بندخل في الموضوع وعايزين إحنا اللي نعمل كل حاجة، لا، محتاجين نتعلم نوسع السكة شوية. قبل ما أبدأ، محتاجة جدا أوجه كلامي الدقيقة اللي جاية دي للأمهات اللي بتعمل كل حاجة لوحدها بسبب غياب الأب، أيا كان غياب الأب ده بسبب وفاة أو انفصال أو طلاق أو بسبب مشغولية زيادة، مهاجر، مسافر برا، أو موجود جسديا بس مش بيعمل الدور بتاعه ومش عارف إيه اللي بيحصل في البيت. أنتي الزوجة ديت أو الأم ديت محتاجة دعم ومحتاجة ناس يبقوا حواليها يرفعوها، أصدقاء يرفعوا عنها، محتاجة تشحن كل شوية وتبعد عن الولاد وتاخد وقت لنفسها، محتاجة تحط الولاد مثلاً عند تيتا وجده أو تبعتهم يلعبوا مع أصدقائهم مرة وتعمل حاجة ترفيهية لنفسها علشان تهدي من التوتر وتقدر تكمل تدي. لكن ربنا رحيم وطبعاً بيدي وبيسند وبيرفع الأمهات اللي شايلة الشيلة التقيلة دي لوحدها. وحتى الأم اللي لوحدها كويس قوي لو تسمعي الأدوار دي وتكوني عارفاها علشان تشجعي ولادك وتزقيهم على إن هم يتجهوا لأشخاص من العيلة زي الخال أو الجد أو العم أو جزء أختك، يبقى حد أنت بتثقي فيه علشان يحاول يسدد معاكي الاحتياجات اللي عندهم دي. الشخص ده هيكون زي ما يكون نموذج الأب في حياة ولادك، ودي حاجة ضرورية لأن الولاد كده كده بتحتاج في السن من ما بين 6 سنين لتقريبا 13-14 سنة حاجة اسمها التوكيد الذكوري، فبيجروا على حد ممكن يلعب الدور ده في حياتهم. فأنتي حلوة قوي لو أنتي داريانة بده عشان توجهيهم للحد الصح بدل ما يجروا على مدرب بيعلمهم أخلاق وحشة أو يروحوا لعيل أكبر منهم ب3-4 سنين أخلاقه بايظة وبيعلمهم حاجات غلط. حلو إن إحنا نوجه ولادنا. هنتكلم على 4 أدوار مهمين جداً إن الأب يعملهم في حياة ولاده وبالذات في السن اللي ما بين 6-7 سنين ل13-14 سنة. الأب بيعرف المبادئ الأخلاقية لأولاده. يعني إيه؟ يعني هو بيعيش بمبادئ معينة، بيعيش بقيم معينة، ولما بيعيشها الولاد بيشوفوها فبيعيشوها برضو. الأطفال بيشوفوا، أطفالنا بيسمعوا اللي بيشوفوه مش اللي بيتقال لهم، فمهم قوي إن إحنا نعيش قبل ما نقول. اللي هنفضل نقوله وبنعمل عكسه للأسف ولادنا بيشوفوه وبيعملوا زي ما إحنا بنعمل مش زي ما إحنا بنقول. Children see, children do. اللي بيتشاف هو اللي بيتعمل. الأب المربي الرئيسي، فهما لما يشوفوا المبادئ اللي هو عايش بيها بيحبوا يقلدوه فيها. ولما العلاقة بتبقى بينه وما بين الخالق، بين الأب وما بين الخالق وما بين ربنا، علاقة كويسة فيها سلطة وفيها الأب دوت بيبص لحد أعلى منه وأكبر منه اللي هو ربنا اللي هو خلقه اللي هو الثابت، الولاد كمان بتتعلم إن هي تبص لأبوها على إنه الأكبر منها. الأب بيربي، الأب مش بس دوره إن هو يصرف. الأب بيعرف إن الولاد اتعلموا المبادئ الأخلاقية الصح لما بيلاقيهم بيعملوا الحاجة الصح مش في وجوده. يا فرحتنا لو ولادنا بيعملوا الحاجة الصح بس وإحنا موجودين بس قدامنا. مهم قوي إن الولاد يبقوا عارفين فين البوصلة بتاعتهم اللي هيمشوا وراها وفين الأخلاق اللي هم متربيين عليها وعايزين يمشوا وراها حتى وإحنا مش موجودين. الدور التاني للأب هو منح الهوية. الأب بيعرف ابنه وبنته هي مين، هي إيه، إزاي هي على صورة الله، إيه القيم اللي عندها اللي هي عايشة بيها والمبادئ اللي عايشة بيها، قيمتها إيه، هل قيمتها في شكلها، هل أول ما حد يقولها شكلك وحش خلاص يبقى هي ملهاش قيمة، ولا قيمتها في حاجة أكبر بكتير، هل قيمته في جزمته، أياً كان الجزمة وأياً كان ماركة الجزمة مش هي اللي هتديله قيمة. دي حاجة مهمة قوي إن الأب يعرفها للولاد، يعرفهم إيه هم عايزين يكونوه فإيه هيعملوه، قد إيه الكينونة أهم من
اللي ورايا أعمله والحاجات اللي عندي أجيبها. الأب كمان بيوريهم إزاي يعيشوا نفسهم وإزاي نفسهم دي غالية ومهمة، مش يعيشوا مزيفين. الدور الثالث اللي الأب بيعمله مع ولاده هو توفير الأمان العاطفي. يعني البيت أمان، يعني بابا ده ثابت ومشاعره ثابتة، مش بيجي يوم من الشغل متضايق أو مديره زعقله أو عنده مشكلة فبيزعق وبيصرخ فينا وممنوع نتكلم ولازم نوطي صوتنا. لأ، بابا ثابت، بابا بيسيب الشغل برا، بابا بيسيب التليفون برا عشان يركز معانا. بابا مهم بالنسبة له أن ماما تبقى كويسة، علاقته بماما مهمة قوي بالنسبة له. العلاقة بتاعت الزوج والزوجة ببعض بتفرق قوي مع الولاد وبتديهم أمان إن هم مش قلقانين إنه الأرض اللي تحتيهم تتهز. بابا بيحبني محبة غير مشروطة، مش بيقعد يتوقع مني، مش بيستنى مني طول النهار إن أنا أعمل حاجات. بابا ما عندوش كذا وش، يوم يخش بالوش ده ويوم يخش بالوش ده. الأب كمان عليه مسؤولية إن هو يظبط ترموستات البيت، يعني لما الدنيا تبقى ولعة وفي خناق هو يهدي الدنيا، لما الدنيا تبقى كئيبة وكله بيذاكر وكله زعلان ومحش بيكلم حد يبتدي يعمل حاجة لذيذة فيها انبساط وفيها بهجة في البيت. الأب كمان بيدي مساحة للمشاعر المختلفة بتاعت الولاد ويعلمهم إزاي يعبروا عن مشاعرهم، إزاي يقولوا ولو حد متضايق من حاجة مش آخر الدنيا، ولازم يقولوا ولو حد مبسوط من حاجة هنتبسط كلنا معاه. رابع دور محتاجين نتكلم عليه هو تشجيع الإمكانيات. الأب المفروض يكون بيلقط إيه إمكانيات ولاده وبناته ويساعدهم ويزقهم على إن هم ينموا مهارتهم وإن هم ينموا المواهب بتاعتهم وإمكانياتهم دي. ساعات البابا ما بيبقاش متواجد قوي فيمكن مش شايف حاجات، حلو لو ماما تلفت نظره وتتكلم معاه لوحدهم وتقوله على فكرة أنا لاحظت إن هي شاطرة قوي في الرسم، فبابا يروح ويقول لها ايه ده وريني ايه الرسمة الحلوة دي، طب مش عايزة تخشي تاخدي دروس رسم، مش عايزة تتمرني اكتر، طب تحبي ننزل المكتبة نجيب الوان اجدد لانك شاطرة في الرسم. دي تنمية المواهب. طبعا تشجيع الامكانية بيكون مش بس في المواهب، كمان في الرياضة لازم ابقى بلقط ابني لو ملوش في الكورة مش اخرة الدنيا، ممكن يبقى شاطر في العاب المضرب او ممكن يبقى شاطر في السباحة، لو ولا ده ولا ده طب ما هو ممكن يبقى صوته حلو وبيغني حلو، أشوف الحتة ونميها. وكمان هو متميز إيه في الدراسة، ما كنش بعستفه عشان لازم يطلع مهندس زيي فلازم يبقى شاطر في الرياضيات، لأ ممكن يبقى هو شاطر قوي في اللغات أو موهوب في اللغات. محتاج كأب أكون بلقط هو شاطر في إيه وأشجعه فيه. تأثير الكلام الإيجابي والتشجيع بيبقى أقوى جداً على حياة الولاد من الكلام السلبي والتقطيم والعستفة والسخرية، فخلونا نعرف نشجع. والأب كل ما هيشجع أكتر كل ما هيبان حتت أكتر، ويكون عندنا رادار كده بنلقط فين الإمكانيات بتاعت ولادنا محتاجين ننميها. دول أربع أدوار الأب محتاج يشتغل فيهم قوي في حياة ولاده وبتسيب تأثير جامد قوي. فدول الأدوار بتوع الأب اللي كل طفل محتاجهم، فمحتاجة أشوف لو أنا جوزي مش عارف يعملهم أشجعه يعملهم ووسع له الطريق يعملهم واتكلم معاه فيهم واسمعه حاجات، ولو هو مش متواجد أو رافض يعملهم يبقى لازم النموذج الذكوري اللي اتكلمنا عليه في الأول يبقى متواجد حوالينا بيسدد الحتة دي، لأنه الولاد هيدوروا عليها كده كده.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضاً. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بكم في برنامج بدايات، والبرنامج ده بنناقش فيه قضايا هامة بالنسبة لتكوين الكون. والسؤال اللي هنطرحه النهاردة: هل هناك تعارض بين الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث؟ الحقيقة عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم إيه هو العلم. وفي نوعين من العلم مهمين جدا: العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وتحت نفس الظروف بنجد نفس النتائج، ده ما فيش أي خلاف عليه. فالإنسان الملحد اللي مش بيؤمن من الله وبيعمل التجربة تحت نفس الظروف بيجد نفس النتائج زي الإنسان المؤمن بالظبط. لكن هناك نوع تاني من العلم اسمه علم الأصول أو العلم التاريخي، الأحداث اللي حدثت في الماضي وما نقدرش نكررها في الوقت الحاضر في المعامل. فالأحداث دي مثلا زي الخليقة، الخليقة حسب الكتاب المقدس هو عمل معجزي صنعه الله وصنعه مرة واحدة بس ومش بيكرره. نظريات النشوء والارتقاء والبيج بانج أو الانفجار العظيم بتحط افتراضات كتيرة عن حاجات حصلت في الماضي، ما عندهمش تسجيل واقعي للي حصل، لكن هما بيحطوا استنتاجات للماضي. ففي نوعين من العلم زي ما قلنا، النوع الأولاني اسمه العلم التشغيلي في مقابل علم الأصول أو علم التاريخي. تعالوا أديكم تعريف العلم التشغيلي أو العلم التجريبي. هو أسلوب علمي بيستخدم تجارب بيمكن ملاحظتها وقابلة للتكرار. فلو عملت التجربة دي في أي بقعة من بقاع العالم تحت نفس الظروف تجد نفس النتائج. الفكرة في العلم التشغيلي إنه في أنماط متكررة، حاجة مرتبطة بقانون بيتكرر، ودي بنعملها في العالم المادي الحاضر. ما أقدرش أعمل علم تشغيلي لحاجة حصلت في الماضي. فالعلم التشغيلي زي ما قلت ما فيش أي خلاف بينه وبين كلمة الله الصادقة. والعلم التشغيلي ده هو اللي بيدينا التكنولوجي اللي احنا بنتمتع بيه زي الطيارة والصاروخ والمضاد الحيوي والدي ان ايه. كل الحاجات دي اكتشافات للعلم ونحن نحترم ذلك جدا ونقدر العلماء اللي الله أعطاهم ذكاء وقدرة على انهم يصلوا الى هذه النتائج اللي بنتمتع بيها. لكن عايز اقول حاجة، لازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم وإيمانه الشخصي. فممكن عالم يخترع اختراع عظيم وبعدين يقول أنا مش بؤمن بالله. هو الاختراع العظيم احنا كلنا متفقين عليه، لكن لما يقول أنا مش مؤمن بالله ده بيتكلم عن إيمانه الشخصي أو عدم إيمانه بمعنى أصح. فلازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم واللي كلنا بنوافق عليها وبين إيمانه أو عدم إيمانه، لأن دي حاجة منفصلة تماما عن العلم التجريبي أو العلم التشغيلي. في علم تاني هو علم الأصول أو العلم التاريخي. والعلم التاريخي ده كأنك بتحاول تشوف مثلا موقع حصلت فيه جريمة وتحاول تشوف من مكونات المنطقة اللي انت بتدرسها تعمل تركيبة لإيه اللي حصل في الماضي، ومنها تحاول تعرف مين كان المجرم اللي عمل هذه الجريمة. مرات كتيرة بعد ما التحقيقات تتم نوصل لشخص ويقولوا ان هو ده القاتل او ان هو الشخص المجرم اللي سرق او اي حاجة من هذا النوع، لكن اللي بيحصل انه بعد كذا سنة بيتم اكتشاف جديد ويعملوا اختبارات دي ان ايه وحاجات زي كده ويقولوا لا ده ما كانش هو القاتل ويبتدوا يبحثوا مرة تانية. فاللي عايز اقوله في العلم الاصولي او العلم التاريخي ده بيشرح لنا احداث حصلت في الماضي، والأحداث اللي حصلت في الماضي دي ما أقدرش أكررها في الحاضر، فلازم أحط افتراضات. فإحنا عندنا افتراضات كتابية للخليقة وعندنا افتراضات إنسانية بيضعها البشر في نظرية النشوء والارتقاء، وده اللي هنناقشه في الحلقات القادمة من بدايات علشان نقدر نعرف أنه بداية أكثر منطقية وأنهي بداية هي البداية الصح اللي لازم أبني عليها تفكيري.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. تكلمنا عن إن الله روح، تكلمنا عن إن الله شخص، النهاردة هنتكلم عن إن الله ثالوث. وزي ما كنت بقول في البداية إنه دي طبيعة الله، مش ادعاء عن الله، مش تطور لشخصية الله، لكنه في طبيعته منذ الأزل هو ثالوث. مش ثلاث آلهة، لكن خلينا نمشي خطوة بعد التانية علشان نقدر نفهم طبيعة الله كثالوث. الله الواحد في الجوهر ذي الثلاثة أقانيم بغير انقسام أو مزج أو انفصال. وعلشان نفهم الثالوث لازم نفهم أنه الله واحد، لأنه عدم فهمنا في البداية لوحدانية الله بتقودنا للتثليث وليس الثالوث. الله هو الآب والابن والروح القدس. في الوقت اللي بنقول فيه إنه الآب ليس الابن والابن ليس الروح القدس والروح القدس ليس الآب، لكنه كلهم الله. وبطريقة أبسط خلينا أقولها بمصطلح يمكن يكون أسهل لفهمنا، هو إن الله عنده ذاته وكلمته وروحه. ذاته ذات الله الآب، الابن الكلمة، روحه الروح القدس. كل واحد فيهم ليه دوره لكنهم نفس الهوية، الأدوار مختلفة لكن الجوهر واحد. ليه احنا بنبقى صعب علينا نصدق فكرة الثالوث؟